جايك لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها وبحبك.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: تحسات حسامة ملكة على عرشه.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
1: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: بيروت.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي انا.
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: حظك على الهوى.
1: ينتقل القمر إلى برج الثور الترابي ليبث في الأثير طاقة من الاستقرار والهدوء، ويدعونا للتركيز على قيم الأمان، البناء والراحة النفسية والمادية. وتتكامل هذه الطاقة الدافئة مع وجود الشمس في قلب برج السرطان المائي. ومع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم يجمع بين التخطيط المتأني والمفاجآت السارة غير المتوقعة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. بعد فترة من الضغط والاندفاع، يأتي القمر اليوم إلى برج الثور ليخفف من وتيرة الحركة ويوجه اهتمامكم نحو بيتك المالي وميزانيتك. يوم ممتاز لترتيب حساباتك أو التفكير في استثمار آمن ومدروس. تراجع عطارد يطلب منك فقط عدم التسرع في توقيع أي عقود عائلية أو عقارية اليوم.
2: برج الثور، أنتم النجوم اليوم بلا منازع. القمر يستقر في برجكم ليمنحكم حضوراً مهدئاً وجذاباً وطاقة استقرار عالية. تشعرون بزيادة الثقة بالذات والقدرة على إدارة الأمور بحكمة. استغلوا طاقة كواكب السرطان الصديقة للتواصل مع المقربين وتمرير أفكاركم الإبداعية بسلاسة. برج الجوزاء، اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يطلب منكم القمر من برج الثور أخذ خطوة إلى الوراء والراحة بعيداً عن الصخب. استخدموا هذا الوقت لمراجعة خططكم في صمت وترتيب أوراقكم المالية بحذر. برج السرطان، الشمس في برجكم تمدكم بالطاقة والحيوية، واليوم يدعمكم القمر من برج الثور الترابي الصديق ليفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي المثمر. يوم ممتاز للقاء أصدقاء مخلصين أو تلقي دعم من محيطك المقرب. واستغلوا اقتران عطارد بالمشتري لإعادة إحياء مشروع قديم. برج الأسد، كوكب الزهرة يتألق في أواخر برجكم ومقترن بجرعة التفاؤل من المشتري القريب، مما يمنحكم حضوراً مغناطيسياً ساحراً. اليوم يسلط القمر الضوء على قمة خريطتكم في بيت المهنة والطموح. خططوا لأهدافكم العملية بذكاء وصبر، فالأضواء مسلطة على إنجازاتكم. برج العذراء، القمر في برج الثور الترابي الصديق يفتح أمامكم آفاقاً فكرية واسعة ويعزز رغبتكم في التعلم أو السفر أو التخطيط البعيد المستقر. تجمع كواكب السرطان يدعمكم عاطفياً واجتماعياً ويأتي لكم بتواصل دافئ وحلول ذكية غير متوقعة. برج الميزان، يوجه القمر طاقته اليوم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة، الاستثمارات أو الديون بوجوده في بيت الحسابات العميقة. يوم يتطلب منكم تنظيم ميزانيتكم بذكاء، بينما تساعدكم طاقة كواكب الأسد الدافئة على الحفاظ على علاقات عاطفية متوازنة ومبهجة. برج العقرب، القمر ينتقل اليوم إلى البرج المقابل لكم الثور ليركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مناسب جداً لتقريب وجهات النظر وترطيب الأجواء وبناء تفاهمات متينة على أرضية صلبة، مستفيدين من الدعم الدافئ والحدس العالي لكواكب السرطان. برج القوس، الأجواء الفلكية تطلب منكم اليوم التركيز على روتينكم اليومي والاهتمام بالصحة والإنتاجية بوجود القمر في بيت العمل اليومي. طاقة الثور تساعدكم على إنجاز المهمات المتراكمة بصبر وثبات، بينما تمدكم كواكب الأسد بتفاؤل كبير ورغبة في التطلع للمستقبل. برج الجدي، الأجواء تبشركم بيوم مفعم بالبهجة والإلهام. القمر في برج الثور الترابي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والإبداع والتسلية. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة ومستقرة مع من تحبون، وطاقتكم الفكرية متوقدة بفضل اتصالات الجوزاء السريعة. برج الدلو، يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك، مما يثير رغبة في قضاء وقت أطول داخل بيئتك اللصيقة والتمتع بالدفء الأسري أو ترتيب ديكور منزلك. استغلوا طاقة الزهرة المتألقة في الأسد لتعزيز علاقاتكم وشراكاتكم بالود والتفاؤل، وتجنبوا العناد العابر. برج الحوت. الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم سرعة بديهة وقدرة متميزة على الحوار الرصين والمقنع بوجود القمر في الثور والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً للمناقشات وطرح الحلول العملية. تراجع عطارد ينبهكم فقط للتأكد من تفاصيل المعاملات اليومية ومواعيدكم بدقة.
0: حظك على الهوى.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصائد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
4: شتي يا دنيا سيسان.
3: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-997-959.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطلع بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا صرتوا بتعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. ودايما منقلكم انه تقوية ارسالنا على الاف ام مرتبط باعلاناتكم او بسبونسرينج ومساعدتكم لإذاعة جبل لبنان على البقاء والصمود والاستثمار باعلاناتكم وسبونسرينج 70-220-888. صباح الخير، مساء الخير، بكل التوقيت، وإن شاء الله يا رب منضل مع بعضنا إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان، لبنان، لبنان، لبنان. اليوم الخميس 9 تموز 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والقيامة والعنصرة، كل الأزمنة، أزمنة يشوع مشيحو، يشوع مشيحة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. اليوم عنا العديد من المقابلات، من الرصد، وصلواتنا وضميرنا بيتجهوا لسوريا، لمنطقة السويداء التي تعرض فيها المسيحيون والموحدون الدروز لمجازر يندى لها الجبين. أحد الكهنة نعرف، وكنت عم خبركم دايما أنه في 5 ضيع أرثوذكسية بالسويداء بالمحافظة تعرضت لاعتداءات ومجازر. 5 قرى أرثوذكسية هربوا ولجأوا إلى العاصمة السويداء، عاصمة المحافظة، إلى دار المطرانية الأرثوذكسية، إضافة إلى الآلاف من الموحدين الدروز بقراهم تم ذبحهم وسحلهم وحرقهم. في ناس مقعدين على كراسيهم المتحركة تم إحراقهم أحياء، سكبوا عليهم البنزين وحرقوهم هن وأحياء. مجازر تخجل من الإنسانية. بفترتنا اليوم أحد الكهنة ورسالة إلى العالم عن اللي صار، وبدنا نضل نحكي عن الموضوع حتى يبطل يصير بعهد الرئيس الشرع. ما عاد معروف مين اللي هجم، قبائل عربية، عشائر عربية، تنظيم الدولة الإسلامية داعش، اختلط الحابل بالنابل وارتكبت المجازر بالسويداء وبقراها. 5000 مظلوم بالسويداء، مسيحيين وموحدين دروز. صوتك عالي جبل لبنان. إضافة للعديد من القضايا، ما رح نضيع وقتنا بالتقديم عن هالموضوع والبروموسيون، لأنه أنتم بتعرفوا تماما أنه الفترة من وقت ما تبلش لا حديث عم بنهي أنا ساعة 10 إلى 5، إذا استجد أي شيء بتعرفوه دايما وأولا وبشجاعة وبسقف حرية عالي عبر إذاعة جبل لبنان. منحط الإصبع على الجرح ومنسمي الأمور بأسمائها، لبنانيا، عربيا، ودوليا. دوليا نعرف تماما شو عم بيصير هاليومين، ومثل ما قلت لكم رجعوا تذكروا هيك، قولوا يوما ما قال جوني الصديق، تذكروا هيروشيما وناكازاكي. وبرجع بقلكم رح يضطر ترامب لإمبلتين أو 3 إضافة لهيروشيما وناكازاكي لحتى ينهي الحالة الشاذة. بكل الأحوال الله يحمي الدول العربية الخليجية اللي تعرضت مبارح دول منها للقصف، ومنهم البحرين،
الله يحمي وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير. وبنرجع منقول لجماعة عملاء إيران بلبنان، خليكن على علم يا لبنانية إنه بفضلوا يسلموا أنفاق علي الطاهر للإسرائيليين وليسلموها للجيش اللبناني لحتى يتمركز بالأنفاق الموجودة تحت الأرض. لهالدرجة حقدن على الجيش اللبناني وعلى الدولة اللبنانية. كمان هيدي اللي تكون هالمعلومة بتصرفكم، قولوا الله. لنترك الأيام تتكلم، لندعم الشرعية سويا، والله يحمي أرزة لبنان، أرزة لبنان. خلينا نبلش مع أغنية من سنة 1975، بيرنار سوفا، Je te regarde et je t'admire. Oui, je te regarde.

0: je t'admire. Je te regarde et je respire.
1: Peut-être.

0: c'est ça. C'est la vie. اللغة الفرنسية لغة سالونات برنار سوفا من سنة 1975 Je te regarde et je t'admire والانتلكتويل يعني بكل براءة وبكل تهذيب فرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعرض لموقف محرج بتركيا حفل استقبال أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شرف الدول والحكومات المشاركين بقمة حلف شمال الأطلسي الناتو فإيمانويل ماكرون بكل تهذيبه الفرنسي انحنى وبده يمسك لإيده لمرته لأردوغان اسمها أمينة هلأ بتعرفوا صار هيك جاء عم بتعود على الأسامي التركية بالدوبلاج بمسلسل المشردون على الام تي في أنا جودت خي حشمت كل هالأسامي نحنا هون عنا موروثة من الأتراك اللي حكمونا بين 350 و400 سنة نعمت حكمت حشمت هن بيكتبوا التيت طويلة لحتى يلفظوها ما عندهم تيموية يعني إنه أمينة أمينة مش جودة نعمة نعمت فأمينة أردوغان إجا بده يمسك لإيدها لحتى يبوسها فتراجعت للخلف وخفيت إيديها لحتى ما يبوسها يلا التهذيب الفرنسي يصطدم بالتعصب التركي فرجع كمل حياته طبيعية ماكرون وكمل يسلم على الباقيين وقف أكيد حد مدامته وحد الرئيس التركي وحرمه حرملك أمينة أردوغان سفهته وأحرجته لماكرون هلأ ماكرون لازم يعرف أنه بالتقاليد الإسلامية العديد من النساء المسلمات ما منسلم عليهم وأكيد ما يعني أنا مثلا بالنسبة لي شخصيا خلص سلام عليكم بحترم أكيد نحترم شعائر بعضنا يبدو أنه البروتوكول الفرنسي اصطدم مثل ما قلنا مع البروتوكول الإسلامي التركي نعم حتى في نساء مسيحيات أحياناً ما بيحبوا أنهم بسلون إيدهم وأنا بيعترضوا علي أنه خلص شو بدك بهالقصة هذه تعمل بروتوكول فرنسي وتبوس أيدي النساء ياه أنه بالمناسبات الرسمية لا يجب تقبيل يد النساء على كل قولوا الله كل واحد يتصرف مثل ما هو بده ماكرون اي أمينة أردوغان إن شاء الله حلف الناتو المجتمع بتركيا يثبت أرض مطار وقاعدة أنجرلك الأمريكية لعائلة أرمنية قدمت شكوى ومبدئياً عم تقبلها أمريكا بس تعرفوا حسب مصالح أمريكا بتنفذ أو ما بتنفذ إنه تصير تدفع إيجار أراضي قاعدة أنجرلك اللي هي بعشرات آلاف الأمتار المربعة أو الهكتارات لا العائلة الأرمنية اللي ربحت الدعوة عالمياً
1: نعم.
0: تحية ل عائلة شماسيان الأرمنية، باريلوس بارون بيير شماسيان، الممثل بيير شماسيان، عائلته الأرمنية بتملك بكيليكيا، يعني هي أرض أرمينيا القديمة، تملك أرض قاعدة أنجرليك، ومعهم وراء والخرايط اللي قدموها للمحكمة الدولية. باريلوس بيير شماسيان والحق ما بيموت طالما في وراءه مطالب. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
2: صباح الخير خيي جوني، كيفك؟ انت مش بس ممثل ودوبلاج ومخرج واللي بدك ايه ومذيع، كمان كوميديا صح مدامه. هو إيمانويل ماكرون اخذ له عقله التهويس، عش بدك منها تتبوز، سلم بقريبه ومشي، قال انه الزلمي هو جنتلمان. انت بتركيا وما بيحبوا هاي الاشياء. anyway على هو طبيعي يبوز يعني، الله يساعده على المارة. thank you، صباح الخير خي جوني.
0: يعني هي زوجه او زوجته لإيمانويل ماكرون كانت استاذه او استاذته، اكيد في لغط حول هالموضوع انه استاذه او استاذته كانت او كان. خلينا نرجع لوطننا لبنان. وزير حزب عملاء ايراني الموجود بالحكومه، وما بعرف ليش تركينه، بيروح بيقعد حد السفير الايراني تحديا لقرارات الحكومه، وبيرجعوا بيسمحوا له بالقصر الجمهوري وبالقصر الحكومي انه يفوت ويقعد على طاوله مجلس وزراء ويضحك علينا وعليهم وعلى الراي العام انه هو اتخذت القرارات وبعدين ما بينفذوها.

عملاء إيران رح يفتتح اليوم بحلبة قسم للقسطرة القلبية بمستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي بحلبة. يلا قول الله، توكلوا على الله وصلوا على محمد وآل محمد وصلوا على الوطن. نحن منصلي لأرزة لبنان ولشرعية لبنان، وأكيد كل إنسان منا مسيحي أو مسلم أو واحد درزي بيصلي ليسوع المسيح وبيصلي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء والصديقين الصالحين. بس هني ما عم بيصلوا على النبي وبدون يدمروا لبنان، وبفضلوا يسلموا تلة علي الطاهر والأنفاق تحت الأرض اللي بتضم عشرات المقاتلين من حزب إيران والإيرانيين من الحرس الثوري، بفضلوا أنه ما يسلموها للجيش اللبناني وتتدمر الدنيا كلها ويتسلموا للجيش الإسرائيلي، بفضلوا على الجيش اللبناني. هيك جماعة عملاء إيران ما بدهم الشرعية، ولا يقووا الشرعية اللبنانية ولا يقووا الجيش اللبناني، ولا يعني إذا أخذ أسلحتكم شو فيها واستفاد منها وزخيرتكم وصارت بزخيرة شرعية من بعد تنظيفها أكيد وتظبيطها، يا قولوا الله. فضلك عم تحط كرافة كرافات كرافة يا وزير حزب الله بالحكومة اللي عم تكسر قرارات الحكومة، بترجع بتضحك عليهم وبتفوت بتحضر اجتماعات. قول الله الله. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى نطاق بلدية مغدوشي. اليوم الخميس عملين اجتماعيين. الأول تدعو بلدية مغدوشي كل الأهالي والمقيمين بنطاق البلدي اللي ما حصلوا على حصص غذائية بوقت سابق الحضور اليوم الخميس بين 3:30 بعد الظهر و8 المساء لمبنى بلدية مغدوشي، يعني فاتحين أبوابهم حتى بعد الدوام الرسمي لخدمتكم. الله يكبر واجبهم. رئيس بلدية مغدوشي المهندس رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي. إذن اليوم أهالي والمقيمين بين 3:30 و8 المساء مبنى البلدية حصص غذائية إذا ما حصلتوا عليها سابقا بالتوزيعات الأولى. وأيضا اليوم كمان الخميس من 11 للوحدة قبل الظهر ببلدية مغدوشي، أهلنا بمغدوشي في جمعية اسمها جمعية أرض وبشر رح تقوم بتوزيع 89 حصة مخصصة للأطفال اللي تحت السنتين، يعني حليب للأطفال وحفاضات وغيرها من المستلزمات اليوم بمبنى البلدية. الأهالي بمغدوشي اللي عندهم ولاد صغار تحت السنتين أهلا وسهلا فيكم بمبنى البلدية من 11 للوحدة بعد الظهر، تستفيدوا من هالحصص. شكرا جمعية أرض وبشر. الله يحمي بلدة مغدوشي سيدة المنطرة المعلم الديني في مغدوشي، يحميها ويحمي وطننا لبنان لبنان لبنان لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جون بيض وكل المستمعين.

بأول تموز من 9 أيام انتهت ولاية رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جون العلية، وبعد لحديت هلأ ما صار في تعيين خلف لإله. يعني كان مفضل إنه مثلا حكومتنا تجتمع

وتعين، يعني بصير في تسلم وتسليم وما بصير في فراغ. لأنه دكتور جان العلية الله يعطيه ألف عافية، والوطن بيشهد على نظافته، نظافة السيرة والعمل بالإدارات، بلغ قبل 3 أشهر رئاسة الحكومة أنه أنا يا جماعة بدي أذكركم أنه بأول تموز تنتهي ولايتي بلجنة هيئة الشراء العام، ومن بعد منها بعد أول تموز ما فيي أمضي أي معاملة أو إجازة لأي موظف، وأنا ناطر تعينه مدير بديل عني. فما بعرف يعني ليش هالبطء يا حكومتنا اللبنانية بالتعيينات؟ هيدي مفروض تكونوا مستبقين الأمر بدون ما يبلغكم الدكتور جان العلية، أنتوا بتعرفوا ولو ما عندكم بالوزارات، ما عندكم إدارات، ما عندكم مدراء، ما عندكم ناس تبلغكم إن مين بتنتهي ولايته، مين بينتهي انتدابه، مين بينتهي عمله بالإدارات العامة. ليش هيك بدنا نمشي على ما يقدر الله والكاتب وربك يصير؟ نحن معكم مؤيدين لألكم، بس اسمحوا لنا معلش لطشة بمحبة أكيد، لأنه منحب الشرعية بس منحبها هيك سريعة سريعة مش زلحفة. ولا تكونوا أرنب كتير وتتسرعوا، ولا تكونوا زلحفة بطيئة وما بتوصل على الوقت ولا حتى بعد الوقت. يا الله يحمي شرعيتنا اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان، لإعلاناتكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان ودعمكم لإذاعة جبل لبنان 70-220-888. بريك وبنرجع، خليكم معنا والمزيد والمزيد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما هاد بحكولي عنك إنك انتي دايما هاد.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم
0: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
1: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: صوتك عالي جبل لبنان، ونتابع سويا فترتنا لليوم الخميس. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ مؤسسات سياحية صامدة بوطننا بخدمة المجتمع اللبناني والسياحة اللبنانية. لرويال أوتيل بيروت صامد بوطننا، وعنوان من عناوين الصمود السياحي. وفينا نحن اللبنانيين بكل مناسباتنا، أعراس، كوكتيل، خطبة، سيمينرز للشركات والمؤسسات، لموظفينكم، تكريم موظفينكم أو عقد اجتماعات لألون بالصلاة المجهزة والمخصصة، ومن بعدها بتكرمون أكيد برانش، لانش، دينر. لرويال أوتيل إقامة رائعة جدا وعروضات حلوة كتير بالسبا وبالغرف. Summer Fun Your Way، في باكج لليلة وحدة، في باكج لليلتين للعرسان وللمتزوجين، مش بس يكونوا عرسان جداد يعني، كمان فيهم يروحوا يجددوا عسلهم وشهره. Room package for one night or for two nights. لرويال أوتيل أهلا وسهلا فيكن، فيكن تحجزوا ليالي بالغرف، وفيكن تكونوا بالسبا عم تعملوا ريلاكسينج. لرويال أوتيل 04-555-4444 و 04-555-555. ولحجز الروم باكج والاستفسار 81-796-337. تستفيدوا من الأكسس على سويمينج بول والأكوا بارك، وبتتروقوا بلو جاردن. لرويال أوتيل معلم من معالم لبنان السياحية اللي بنفتخر فيها. لرويال أوتيل بيروت، صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. تحية للمستمع بوب، بعت لي رأيك بصورة صوتية، يلا وأهلا وسهلا. رسالة صوتية وردت مبارح بعد الظهر، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير جوني، من خلالك من هني إبراهيم كنعان النايب المحترم، الحكي اللي حكي عن إصلاح المصارف، الله يوفقه يا رب ويخليه بصحته، تخلصنا من قصة المصارف لأن حرقوا ديننا. ما نقول غير شيء،
0: تحية لك المستمع جورج، وأراءكم وأصواتكم العالية من إذاعة جبل لبنان. 03-444-037. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ صدر عن نقابة المحامين التعميم التالي: عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي، يطلب من جميع الزملاء المحامين تسجيل وكالاتهم في السجل الخاص لقيد الوكالات لدى نقابة المحامين قبل استعمالها، ممهورة بتوقيع المحامي المعني إشعاراً منه بقبول التوكل. إن هذا التدبير واجب تطبيق أمام جميع المحاكم العدلية والإدارية والعسكرية والروحية والمذهبية والشرعية والمجالس واللجان والهيئات التحكيمية ودوائر التنفيذ والسجلات التجارية والعقارية ولدى الدوائر الرسمية كافة. كما يطلب من جميع ممثلي نقابة المحامين لدى كافة المراكز القضائية السهر على حسن سير تطبيق هذا التعميم لما فيه مصلحة النقابة والمحامين. بيروت في 8 تموز 2026. الإمضاء نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس. تحية للقانون اللبناني وتطبيق القوانين والدفاع عن العدالة اللبنانية من خلال نقابة المحامين. تحية للقضاء اللبناني وجسم المحاماة اللبناني. الله محييكن ويعطيكن ألف عافية بخدمة دولة القانون وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكن ما يرد في موقع lebanonfiles.com الموقع الإخباري اللبناني. لبنان فايلز يكشف مصير السفير الإيراني. توفرت معلومات للبنان فايلز مفادها أن مصير السفير الإيراني محمد رضا شيباني معلق بمهلة تنتهي في 24 تموز موعد انتهاء صلاحية تأشيرة دخوله الفيزا إلى لبنان من دون حسم رسمي لما سيلي ذلك التاريخ. نعم، سفير الفرس تخلص فيزته ب 24 تموز. لننتظر ونرى شو بدها تعمل دولتنا اللبنانية بخصوص تواجده غير الشرعي والمرفوض من قبل الشرعية اللبنانية. موجود هلا بقوة حمايته من قبل الثنائي الشيعي بقوة السلاح غير الشرعي. الانفجارات مبارح كل الليل، قبل منتصف الليل وبعد منتصف الليل في جزيرة أبو موسى ومحافظة هرمزغان، ويبدو أنه كمان محطة بوشهر تعرضت لضربات أمريكية. أسعار النفط ترتفع دولار للبرميل بعد سماع دوي انفجارات في إيران امبارح بالليل. هجمات أمريكية تستهدف ميناء تشابهار. إذن لليلة التالية والليلة الثانية على التوالي أمريكا تستهدف رادارات وصواريخ إيرانية. الشيخ نعيم قاسم باشا الجزار ينعى الخامنئي ويؤكد استمرار التحالف مع إيران. نعم، عم بيأكد على عملته خارج لبنان. ولليوم الثالث على التوالي في لبنان فايلز فقرت بأقلامهم مقال الأستاذ ديفيد عيسى. فقرت بأقلامهم لبنان التائه في صراع المحاور. ديفيد عيسى والمقال المستمر الأكثر متابعة من زوار موقع lebanonfiles.com. صوتك عالي جبل لبنان. وقانون الإعلام الجديد موضع البحث والمتابعة، وعم نتابعه بإذاعة جبل لبنان وجبل لبنان أبليكيشن وموقع lebanonfiles.com مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. قانون الإعلام لسنوات طويلة قبل وصوله إلى الوزارة كناشط قانوني ومحامي وجستيسيا. كنا عم نتابع نحن وياه تحديث قانون الإعلام بوطننا لبنان، ووصل مستحق إلى وزارة الإعلام، تولى شؤونه وعم بيتابع قانون الإعلام. بكل الأحوال بدنا نقول للأشخاص اللي بعد انتظار طويل كشفوا عن وجههم البشع إعلامياً، وناس مسؤولين بمواقع إعلامية من خلال معارضتهم لقانون الإعلام الجديد اللي صار لنا سنين من طالب فيه، بدنا نحيي من كل قلبنا نقيب الصحافي الأستاذ عوني الكعكي المؤيد للقانون الجديد والمؤيد لموقف وزير الإعلام بمتابعة ولادة القانون وعدم العرقلي. ومثل ما قلنا المعرقلون خليكن معرقلين بزيادة عليكن هيدا الوصف. للمعرقلين اسمعوا منيح، وللبنانيين اسمعوا منيح. حصرياً بول مرقس يكشف عن ولادة قانون الإعلام الجديد متمسك بحرية لبنان، وهؤلاء لا يحق لهم إنشاء مواقع. مقابلة مدتها 20 دقيقة، رح نسمع اليوم الجزء الأول منها عبر إذاعة جبل لبنان، وبكرة الجزء الثاني تعميماً للفايدة. وأكيد وزير الإعلام الدكتور بول مرقس كله فايدة وعمل وجهد ونضال من أجل وطن لبنان. تحية لزملائنا بلبنان فايلز، زميلتنا سارية الجراح، واستضافة أكيد الوزير الدكتور بول مرقس. بودكاست حكينات لبنان فايلز، والإذاعة إذاعتكم جبل لبنان. نستمع سويا إلى الجزء الأول وبكرة الجزء الثاني. حكينات سارية الجراح، وإخراج الفيديو شرب البؤنطون، والضيف الوزير الدكتور بول مرقس وزير الإعلام اللبناني.
2: أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام بحلقة جديدة من حكينات على موقع لبنان فايلز. ضيفي لحلقة هذه الليلة وبمواضيع استثنائية الدكتور بول مرقس وزير الإعلام والقانوني المختص في الشؤون الإعلامية، هذه الوزارة التي سلطت الضوء اليوم على أهمية الإعلام في ظل مجتمع تسوده الكراهية. التفاصيل نستضيفها في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
3: يا هلا فيك، منهنيكم على شغلكم بلبنان فايلز، وهذه فرصة أني أشوف أستاذ ربيع الهبر وفريق العاملين كلهم ومديرة التحرير والزملاء كلهم.
2: شرفتنا بزيارتك، وأهلا وسهلا فيك دائما لبنان فايلز مطرحك.
3: إلي الشرف
2: دكتور. في مطلع هذا الحديث نتحدث اليوم في كل الأروقة الإعلامية عن قانون الإعلام الجديد، وتحدثت بالكثير من المقابلات أنه أصبح قيد الإنشاء، وشكرت بشكل خاص السلطة التشريعية تحديداً على رأس الرئيس نبيه بري. أين أصبح هذا القانون وما هي مفاعيل هذا القانون؟
3: شكرتهم لأنه شفت تقدم الحقيقة، مش شكرتهم لأنه بدي أشكرهم بس، لأنه فعلاً عملوا جهود، إن كان دولة الرئيس إن كان دولة الرئيس أبو صعب أيضاً باللجان المشتركة، إن كان أيضاً الأستاذ جورج عدوان رئيس الإدارة والعدل، النائب جورج عقيس بالفرعية، كل النواب اللي دفعوا معي باتجاه الوصول إلى هذه المراحل المتقدمة من قانون لازم يصدر بعد 15 سنة نقاش تقريباً، وجاي يخلف قانون ما بقى بيطبق عمره 30 سنة، ما عاطي صلاحيات بتلبق للعصر. يعني تعطيكي مثل، اليوم نحن بموقع إلكتروني، ما في أي تنظيم للمواقع الإلكترونية بالنصوص. إجا هيدا القانون يلي اشتغلناه مع اليونسكو ومنظمات دولية ومحلية خبيرة، إجا يوضع أسس جديدة للإعلام من حيث تطور ومواكبة هالتطور بهيك نصوص بتنظم مثلا المواقع الإلكترونية من دون ما تقيدها، لكن بتنظم عملها وبتساعد أنها تكون موجودة وفقا لمعايير مهنية صحيحة وسليمة. بتجي بتكافح خطاب الكراهية، ما في نصوص عن مكافحة خطاب الكراهية قبل هيدا القانون. بتلغي محكمة المطبوعات. هلأ اللي نحن بنقول بدنا نروح على محكمة المطبوعات، حتى هاي توصلنا إلى صيغ أفضل منها.
2: كان في نقاش كبير عليها هيدا النقطة
3: أكيد، وبالتالي صرنا أمام تركيز أكثر على السرعة ببت المخالفات وعلى البدل المادي، يعني يكون في غرامات تصل إلى 100 الحد الأدنى للأجور بحال ثبوت مخالفات، وخصوصا إذا كانت متمادية ومتعمدة، بدل ما نروح نحو السجن. لكن طبعا الخروج عن حرية رأي وتعبير والإعلام هذا بصير شغل القضاء الجزائي، هذا أمر آخر. بس عم بحكي بالتنظيم اللي يتعلق بحماية الإعلاميين، حرية الإعلام يلي كرسها القانون الجديد. أيضا بدي أحكي عن وسائل الإعلام العام، إذا هلأ فينا شوي تاني نرجع نحكي عنهم معك. فكتير في تطور إجا عليه مشروع القانون الجديد يلي أكيد بالنهاية بيرضي فئات كبيرة، وأهم الإعلاميين يلي كرسلهم حرياتهم وحماهم، بس كمان بضل في للبعض دايما مطالب
2: مثل الممثلين تحديدا اليوم يلي بالقانون القديم ألزمت المحطات اللبنانية ببث الدراما اللبنانية، لكن هيدا القانون يستثني هذا المطلب، وكأن الممثلين عم بيقولوا دورنا أصبح مهمش في مكان معين.
3: خليني أقول لك أني أنا ورثت مشروع القانون الموجود وعندي عليه ملاحظات، امتنعت عن إبدائه رغم أني قبل يعني أعطيت ملاحظات لم يؤخذ بكله قبل ما صير وزير. فوقت اللي توليت الوزارة امتنعت عن إبداء ملاحظات جديدة. ليه؟ لأنه كل ما أنت بتعطي ملاحظات ترجع بتسحب المشروع من التداول، بيروح بيرجع على الحكومة، ومن الحكومة على وزارة الإعلام، بيندرس من جديد وبيرجع بيروح من جديد من وزارة الإعلام على الحكومة، بيرجع من الحكومة على مجلس النواب، وبيرجع من لجنة للجنة. يعني ما بعود أبدا رح يخلص قانون الإعلام بلبنان. مشان هيك هذا اللي ببرر صار له 15 سنة.
2: فهيدا إنجاز اليوم أنها تكون عم تسعى لإنشاء هذا المشروع بالرغم من كل هاي الكومبليكيتد سايكل اللي عم تحكي عنها. ولكن السؤال
3: أنا بعتبر إذا أقر هالمشروع بكون تاني جهد قدرنا نحققه فعليا من بعد تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان يلي هلأ بلش ينهض، بكون إقرار قانون إعلام بعد هالسنين الطويلة يعني اللي كنا ناطرينها.
2: من قانون إعلام حديث إلى إعادة الروح لتلفزيون لبنان، ليش أول خطوة عملتها هو تلفزيون لبنان على المعرفة أنه هذا التلفزيون أكيد بيمثل لبنان واللبنانيين؟
3: لأنه هذا التلفزيون بيشتغل سياسة موضوعية تحريرية مهنية سليمة غير متطرفة غير منحازة، بيعتمد المعايير المهنية، ونفس الوقت هو بيعكس صورة الدولة مش الحكومة، رجوع الدولة إلى البيوت إلى حيث هنالك لبناني. مثل ما نحن ننطر دايما الجيش يجي على أراضينا، ننطر هالتلفزيون يفوت على بيوتنا، وهيدا بلش ينهض. وهلأ إن شاء الله ب تطور وسائل الإعلام العام اللي كنت بدي أحكي عنه قبل شوي لأنه ارتباط بقانون الإعلام، كمان مثل ما الوكالة الوطنية للإعلام صدرت هلأ بحلتها الجديدة صار لها 4 أشهر ملاحظين، تطورت لبينا لها حاجاتها، مثل ما هلأ غرقانين بورشة إعادة إطلاق الإذاعة لبنان من جديد يلي أيضا رجعت للحياة، كمان رح نرجع على التلفزيون كيف هالمرة، لأنه ما مننسى التلفزيون لو بلش ينهض، لأنه هالتلفزيون هو والوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان والدراسات والأرشيف كلهم رح يتحولوا من مديريات البعض منهم بوزارة الإعلام، يتحولوا إلى عناصر أساسية بتقوم عليها الشركة الوطنية للإعلام اللي رح تنشأ. هيدي الشركة هي بلاتفورم مشتركة، منصة إلكترونية موحدة كل هالوسائل الإعلام العام. هالشركة هيدي تحفظ حقوق أهم شيء الموظفين والعاملين بوزارة الإعلام، يعني أعطينا حق الخيار بالقانون الجديد إما للشخص أنه ينتقل على إدارة أخرى رسمية أو أنه يطلب تصفية حقوقه مع حفظ هذه الحقوق له، سواء بالمعاش التقاعدي أو بالصرف، تعويض الصرف، أو أنه يعمل عقد مباشرة مع الشركة الوطنية للإعلام ويحفظ كل هذه الحقوق. وهذا ما بيتمانع أبدا وما بيلغي وما بيزاحم شيء تاني اسمه إخضاع المتقاعدين في وزارة الإعلام لشريعة التعاقد. شو يعني هيدي يلي وصلناها كمان قانون وصل بعده طبعا ما أقر إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، كان أدرج مرتين على جدول الهيئة العامة، وكل ما بدهم ينظروا فيه يوصلوا للبند يفرط النصاب. فوصول قانون الإعلام ككل إلى الهيئة العامة إن شاء الله قريبا ما بيمنع أنه ينقر التقاعد وشرعة إخضاع المتقاعدين لشرعة التقاعد. هيدا ما بيمنع هيدا، لأنه اتنيناتهم بيكملوا بعضهم، وأنا حريص كل الحرص على حفظ حقوق الموظفين وجميع العاملين بوزارة الإعلام يلي بحرص عليهم، وبحرص أنه يكون عندهم مستقبل مضمون إن شاء الله. بس كمان الدنيا بدها تتطور، لأنه بدها تلحق تطور التكنولوجيا اللي صاير،
2: الذكاء الاصطناعي،
3: كل هالتطورات نحن بدنا نلحقها من دون ما نمس بهيدي الحقوق المحفوظة لقلهم والمكتسبة. مشان هيك عم نوفق بين كل هالاعتبارات، اعتبارات التطور من جهة، ولكن حفظ حقوق يلي هني خدموا الإعلام العام ولا زالوا وسيستمرون في ذلك. وأنا من هالمنبر بوجه لهم تحية، تحية طمأنة، وبقول لهم أنه أي تطور تكنولوجي لا يواكب العصر، أي تطور للمصلحة العامة ما رح يكون على حسابكم. أنا حريص على الموضوع، مشان هيك لأول مرة وصل موضوعكم على الهيئة العامة لمجلس النواب، للأسف مرتين فرط النصاب، هيدا منه بإيدي. دفعنا باتجاه وصول هالنص إلى خواتيمه، مثل ما دفعنا أيضا باتجاه وصول مشروع قانون الإعلام يلي حافظ لكم حقوقكم بمادة واضحة صريحة، اشتغلت عليها شخصيا بالصياغة لحتى تحمي لكم حقوقكم. رح كافح وكفي هالمسيرة هاي. أما بالنسبة لبقية الأصوات يلي مرت بالطالب أيضا بمطالب ذاتية، ولو كانت بعض الأحيان يعني محقة، ولكن قد ما فينا حاولنا نقنع اللجان النيابية بالأخذ بهذه المطالب. بس بالنهاية بده يصدر لنا قانون للإعلام جديد نقدمه للإعلاميين، نقدمه لحرية الإعلام، نقدمه للتطور التقني والرقمي يلي صاير بعالم الإعلام. ما بيجوز نضلنا نناقش سنين طويلة بعد أكتر قانون لازم بقى يصدر. إذا بيبقى أي تطوير أو تحسين عليه نرجع عم نعمله، ولكن بأكد أنه هيدا النص رغم ملاحظاتي الشخصية اللي ما عدت أبديتها في خلال ولايتي الوزارية مطلقا، لكن هيدا النص يؤدي إلى تغيير المشهد الإعلامي حوالي 80-90%.
0: يسعد صباحك وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، عن ولادة قانون الإعلام الجديد وتمسكه أكيد بدعم التقنيات الجديدة بإذاعة لبنان وبوزارة الإعلام وبتلفزيون لبنان. الوزير الدكتور بول مرقص ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز. تحية للزميلة سارية الجراح. بكرة الله راد الجمعة منتابع الجزء الثاني من هالمقابلة اللي مدتها 20 دقيقة. بول مرقص يكشف عن ولادة قانون الإعلام الجديد متمسك بحرية لبنان، وهؤلاء لا يحق لهم إنشاء مواقع من النّي. بكرة بالجزء الثاني، وفيكن أكيد تتابعوا lebanonfiles.com وتسمعوا إذاعة جبل لبنان. وبدنا نرجع نقول من إذاعة جبل لبنان شكراً نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي، المؤيد والمبارك والداعم لولادة قانون الإعلام الجديد، وكل الأشخاص التانيين من إعلاميين ونقابيين إعلاميين المعارضين واللي ظهرت معارضتهم فجأة هيك من تحت الأرض أو من خلف الكواليس كشفوا عن وجههم البشع. المعارض لقانون الإعلام الجديد استتروا، رجعوا استتروا يا نقابيين ويا إعلاميين. قانون الإعلام بده يمشي ولو كره الكارهون بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر موقع لبنان فايلز الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع والمزيد والمزيد. ومثل ما قلنا صرخة من السويداء أحد الكهنة يروي ما حصل من مجازر بحق المسيحيين الأرثوذكس وفي قرية أيضا إنجيلية طائف الإنجيلية الكريمة والموحدين الدروز. بريك ونرجع.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
5: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبانو سويس.
7: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: مهرجان عياد بيروت عم نسمع البروموسيونات لمختلف الليالي الفنية والموسيقية وهيدي ثقافتنا وهيدا نحنا وهيدا وطننا لبنان. وليلة إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية ومفاجأة فنية أيضا رح ترافقوا وترافقكن بهالليلة الحلوة. Virgin Ticketing Box Office للحجز واجهة أنطلياس البحرية تزدان بليالي حلوة كتير. ليالي مهرجان بيروت، مهرجان أعياد بيروت، تويوتو سي، جهاد جابرييل المر وستار سيستم، أمين أبياغي وسيدة جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر. أهلا وسهلا فيكن. كل الاستعدادات جارية والمهرجان سينطلق. موسيقى إبراهيم معلوف بعنوان هابي فيس.

Ibrahim Maalouf, Happy Face. مهرجان عياد بيروت مفاجأة فنية كبيرة بالليلة الحلوة مع إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية. ناطرتكم مفاجأة كبيرة فنية.

0: إبراهيم معلوف. وفرقته الموسيقية ومفاجأة فنية كبيرة بهالليلة الحلوة مع موسيقى إبراهيم معلوف والفن الراقي مهرجان أعياد بيروت. استمعنا لموسيقى بعنوان هابي فيس إبراهيم معلوف. صوتك عالي جبل لبنان. نداء للتبرع بالدم إذا بتعملوا معروف مريض اسمه نبيل رزق الله بحاجة ماسة لثلاث وحدات بلاكات بمستشفى رفيق الحريري، حالي حرجة جدا. فيكن تتصلوا بجان رزق الله 03-932-901. التبرع من 8 اليوم بلش هلأ بهاللحظات للساعة 2 بعد الظهر إذا بتعملوا معروف بكل محبة. نبيل رزق الله 3 وحدات بلاكات دم مستشفى بيروت الحكومي مستشفى رفيق الحريري. سلامته. صوتك عالي جبل لبنان. افتتاح مركز طبي للأمن العام. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية. افتتح المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير المركز الطبي الجديد التابع للمديرية في بلدة تعنايل البقاع مبنى الشهيد المؤهل أول علي الخالد. احتفال حضروا حشد من النواب الحاليين والسابقين، قضاة، قادة أجهزة أمنية وضباط، ممثلين على المرجعيات الدينية، رؤساء بلديات، اتحادات بلديات ومخاتير وفعاليات حزبية سياسية ثقافية اجتماعية واقتصادية. حفل شامل كان. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم المقيمين ضمن نطاق دائرة البقاع وبعلبك الهرمل. اللواء حسن شقير لفت في كلمته إلى أن إطلاق اسم مركز الشهيد المؤهل أول علي الخالد الطبي على هذا المركز يأتي وفاء لتضحياته وتخليدا لذكراه وتقديرا لكل من يبذل جهدا في سبيل الوطن. المركز يعد المحطة الأولى من نوعها اللي أنشأتها المديرية ضمن خطة متكاملة لتحديث الخدمات وتطويرها، ورح يكون باكورة مشاريع طبية مماثلة رح يقوم فيها الأمن العام بمختلف المحافظات اللبنانية لضمان وصول المستفيدين لها المراكز أينما وجدوا في لبنان. واعتبر لواء حسن شقير أن هذا المشروع يمثل خطوة عملية وأساسية في مسار تطبيق اللامركزية الإدارية على مستوى مؤسسات الدولة الرسمية والأجهزة الأمنية بما يضمن كفاءة أعلى في الخدمة. وشدد لواء شقير على التزام المديرية العامة للأمن العام الدائم بالوقوف إلى جانب عسكرييها الذين قدموا الكثير لأجل أمن الوطن واستقراره. وأضاف أن الأمن العام لن يألو جهداً في تأمين كل ما يخفف العبء المالي المتزايد للفاتورة الصحية عن كاهل عائلات الأمن العام. رئيس رابطة قدام الأمن العام أيمن أبو هيكل قدم للواء حسن شقير سيفاً عربون تقدير لإنجازات المدير العام وتطوير المديرية. فيكن تشوفوا هالخبر مع الصورة بصحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الخميس. الله يحمي الأمن العام اللبناني، يحمي وطننا لبنان وأرزة لبنان. اللواء حسن شقير الله محيي جهودك بخدمة الوطن وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لطوني يمين شهيد الوطن الحي، وبعت لي مخالفة كمان. طوني مثل كل المستمعين بيراقب بيصور وبيبعت على الهواء وتحت الهواء. انفينيتي 783 على جي، يعني جوج قاضي قاضي 783 على جادج جي. حضرة القاضي، انت مخالف للقانون حتى لو كنت مستمع لإذاعة جبل لبنان، اهلا وسهلا فيك وظبط اوضاعك. صوتك عالي جبل لبنان. خبرتكن من اسبوعين عن تعرض لإلي ولولادي من قبل أشخاص أو شخص أو مجموعة أشخاص مغردين عم بيشيعوا إنه بدنا نبيع سيارة من السيارات اللي بيملكوها أولادي. وصرت عم لاحق الموضوع ووصلت لشخص اسمه جوز غيب. سألنا وبالآخر وصلت العملية إنه في شخص اسمه جوز غيب عم بيروح بيخبر بروكورية وأشخاص آخرين إنه في لوحة سيارة بدها تنبيع مع سيارة. ولما بلغوني إنه هذه السيارة مسجلة باسم أحد أولادي، لما شافوا كلمة جوني الصديق اتصلوا فيي. مزبوط يا خينا جوني وأستاذ جوني بدك تبيع السيارة مع اللوحة؟ قلت لهم أبدا، مين خبركن؟ وبلشت حقق بالموضوع من هالك لمالك لحتى وصلنا لشخص اسمه جوز غيب. بالمبدأ جوز غيب عنده معرض لسيارات للبيع بجعيتها، وبيعطي سيارات كمان ما بعرف إذا لمعرض بارود على الأوتوستراد، بكل الأوتوستراد كسروان صربة. طيب جوز غيب لما حس أنه أنا سميته أول مرة على الهواء بتتصل فيي سيدي، واعتبرت أنها هي عم تحكي باسمه، وانه صارت انه شو بدك بالقصة؟ طيب انه كل الناس بتبيعه بتشتري. قلت له نعم، بس انه ليش عم يعرض؟ بدي اعرف مين اللي خبره، مين بس بدي اعرف مين خبره انه انا في عندي سيارة للبيع. هيدا تخرص وهيدا تدليس علي من قبل يمكن زعران بالنافعة عم نحاربهم. بقى هن فكرهم هيك زكسكوني، يعني ما هي ما فيها شيء، بس كمان فيها شيء كتير لما صار عم يرفض جوز غيب انه يتصل فيي. فبتتصل فيي آنسي او سيدي من قبله، وبالاخر طلعت كمان هي بلا اخلاق انه عم تقلي شو هالهبل هيدا. لا انا صرت انا مصر انه طيب جوز غيب مين اللي خبره؟ بس يقلي مين قال له انه في عند جوني الصديق سيارة للبيع مع لوحة؟ قال انه ولو طيب ما كل الناس بتشوف وبتسأل مين خبره. قال طلعت لي بفنطة، قال في كان عم بيغسل سيارته بمحطة بجعيتها، وشخص كان عم بيغسل سيارة كمان معه، وقال له انه في لوحة للبيع وسيارة. قلت له مين هو؟ قال ما سأله. كيف ما سأله؟ كيف شخص جاي عم يعرض عليك سيارة ولوحة للبيع وما بتقول له اعطيني تليفونك لحتى نتابع الموضوع، انا بدي اشتريها عجبتني؟ يا جوز غيب، انت واللي اتصلت من قبلك اتنيناتكن بلا مخ وبلا اخلاق. وبدي اعرف مين اللي خبرك؟ اذا انت عم تزكزكني، انا ما بتزكزك لا من جوز غيب ولا من اللي اكبر منه ولا من اللي اصغر منه، وخاصة بموضوع فساد النافعة. انت انسان فاسد وعم تزكزكني من قبل فاسدين، بدك تعتذر وبدك تقلي مين اللي خبرك ومين اللي عم بيحاول انه يتزعرن علي بفساد النافعة. يلا قولوا الله. النافعة وفسادة بدو ينكسر راسهم وعندي 6 أسماء، 3 منهم من إنكريبت، وفي منهم بنات بلا أخلاق، وفي 3 بروكرية بفساد النافعة، ولما يتم الادعاء عليهم بالأسابيع المقبلة تنشوف بطء القضاء اللبناني قديش، رح سميهم بأساميهم الثلاثية اللي صارت موجودة عندي وموجودة بالقرار الظني. يلا فيا جماعة النافعة، حلوة الزكزكة بتضحك أوقات إذا واحد تزكزك، بس في ناس بترفض تزكزك وبدها تكسر راس الفساد بالنافعة وبالعقارية وبكل الفساد بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: كل القصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضتن عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العام حسوا إلي.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرتوني.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ البطريرك الراعي استقبل في المقر الصيفي في الديمان قائم مقام بشري السيدة ربا شفشق. قائم مقام قضاء بشري السيدة ربا شفشق زارت غبطة البطريرك، تناولت معه الأوضاع العامة في لبنان وشؤون وشجون منطقتي بشري والضنية وعدد من القضايا الوطنية والإنمائية والاجتماعية. في تحديات عم تواجه الإدارات المحلية بظل الظروف الاقتصادية والأمنية اللي عم يمرق فيها وطننا لبنان، وأكيد تناول البحث أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والسلام وتعزيز المصالحة والتلاقي بين اللبنانيين وضرورة حماية مؤسسات الدولة والعمل لما فيه خير الإنسان والمجتمع. وأكيد في دور روحي وطني جامع تؤديه الكنيسة والبطريرك في مواكبة هموم اللبنانيين والدفاع عن قيم العدالة والعيش المشترك. وتناول الحديث أيضاً مكانة القديس شرب المخلوف ابن بعكفرة في حياة المؤمنين ومسار إعلان القديسين في الكنيسة الكاثوليكية والاستعدادات الجارية لاحتفال تطويب البطريرك الياس بطرس لحويك المقرر إقامته في الديمان في 25 تموز الجاري. تحية لمواقفك الوطنية والله يعطيك ألف عافية، ونحن بإذاعة جبل لبنان منحييك قائم مقام قضاء بشري السيدة ربا شفشق. عم نتابع عملك وتنسيقك الدايم مع رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف، ومنعرف كيف عم تشتغلي بالطريقة الوطنية ورسالتك بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ننتقل إلى السويداء الجريحة والذبيحة. الأب طوني بطرس راعي كنيسة شهبة في السويداء سوريا، ورسالة إلى مسيحيي العالم. نعرف تماماً الفوضى اللي صارت بالسويداء والجرح الكبير من خلال اغتيال 5000 شاب وصبية وطفل ومقعد وإحراق بعضهم أحياء، كانوا عم بيصبوا البنزين على بعض المقعدين من المسيحيين والموحدين الدروز ويحرقون أحياء. خلينا نسمع هالنداء برسم الضمير، برسم كل الأشخاص اللي عم يسمعوا جبل لبنان.
1: أنا الأب طوني بطرس، خادم كنيسة شهبة بمحافظة السويداء وبعض القرى المجاورة لمدينة شهبة. حاب سجل هالفيديو اليوم بعد 50 يوم من الاعتداء الغاشم يلي صار على محافظة السويداء، وما نجا من هالاعتداء لا أخوتنا الموحدين الدروز ولا نحن المسيحيين. بعد هال50 يوم عز عندي كثير وعندي عتب على حكيت كثير فيديوهات وسجلت كثير أشياء عن الكنائس الستة يلي احترقت، عن أبنائنا المسيحيين يلي تهجروا من الصورة الكبرى والصغرى وردامة اللواء والمزرعة والمجدل وتعارة والطيري وصمة، كل هالقرى اللي تهجروا من غرب السويدة على مدخل السويدة الغربي. عنا أبنائنا المسيحيين هنيك تجمعهم الكبير، فاتوا عليهم، روعوا الأطفال، روعوا النساء، سرقوا السيارات، سرقوا الموبايلات، حكوا كلام بذيء، اعتدوا على كرامة العالم ببيوتها. هذا كله حكيناه بعدة فيديوهات، ولليوم بعد 50 يوم من هالأذى اللي صار وهالحرب الغاشمة اللئيمة اللي صارت على محافظة السويداء، ونحن منا، أنا ابن هالمحافظة وصار لي 37 سنة خوري بخدم بمدينة شهبة، كنت بتمنى أنه يطلع استنكار بالعالم، المليارات المسيحية بالعالم، كنت بتمنى أنه يطلع 10 أشخاص يعملوا وقفة بفرنسا، بهولندا، بأمريكا، بأي دولة بسويسرا، ما بعرف وين بالعالم، أنه 6 كنائس احترقوا ومسيحيين تهجروا ب250 أو أكثر عائلة، واستشهد من أبنائنا المسيحيين العدد ما بعرف النساء.

0: الدروز إلى المحافل الدولية إلى الكونغرس إلى أمريكا إلى أوروبا إلى العالم، بتشكر وسلف إذا بيوصل صوتي إلى العالم مثل ما وصل صوت أخوتنا الموحدين الدروز. واليوم بشكر كل ناس وقفوا معنا، أخوتنا الموحدين بلبنان بفلسطين بالعالم بالأردن وين ما كانوا، كلهم وقفوا وقفي واحدي. وأنا بالحقيقة عندي ألم بداخلي أنه ما شفت أخوتنا المسيحيين برا وقفوا معنا، لذلك أنا ببعثهم هالصوت. يمكن ما عرفوا، يمكن ما سمعوا، يمكن مش عارفين شو صار فينا، يمكن يفكرين أنه السويدة بس هي موحدين دروز، السويدة فيها مسيحيين. يا أحبائي، مثل ما أخوتنا الموحدين الدروز هبوا هبة رجل واحد، وهذا منشكرهم عليه، منشكرهم عليه، وهذا شيء عظيم ومن أيده وترفع لهم القبعة. كمان نحن المسيحيين الموجودين بالعالم لازم أنتوا توقفوا معنا، نحن ما بدنا منكم تشحدونا شيء ولا بدنا منكم مصاري، نحن بدنا وقفة عز ووقفة كرامة. وشكرا لكل واحد ساعدنا ووقف معنا وتطلع فينا.
1: هاليلويا. هذا ما يحصل وما فينا نسكت عن الحقيقة المرة. استمعنا إلى الأب طوني بطرس راعي كنيسة شهبة في السويداء سوريا والقرى الأرثوذكسية الخمسة والقرية الإنجيلية اللي تعرضوا للمذابح مع الموحدين الدروز. تحية لسيدنا المطران أنطونيو السعد اللي عم ننسق نحن وياه دايما ومنصلي نحن وياه من أجل حماية الأشخاص اللي لجأوا لمبنى المطرانية مطرانية بصرة والسويداء للروم الأرثوذكس. روم أرثوذكس وإنجيليين وموحدين دروز تعرضوا للمجازر، وبعض منهم أحرقوا أحياء والبعض الآخر تم إطلاق النار عليهم. 5000 شخص في السويداء. يشوع مشيحو نوطار لكنوشتو أرثوذكسيو ونوطار يحمي إنسانيتنا. صوتك عالي جبل لبنان هي الصوت العالي لكل الأشخاص اللي عندهم مظلومية، ولن نسكت عن أي شيء عم بيصير، لأنه اللي عم بيصير بسوريا صار قبل بالعراق وعم بيصير بلبنان من تدمير وعمالي لخارج لبنان، وممكن يوصل السيف لرقبة المسيحيين اللي عم يتم تهديدهم من قبل الجامعات الخارجية والعملاء للخارج. ندعم شرعيتنا اللبنانية، نتمسك بوطننا لبنان بأرزة لبنان لحتى نضل عم نحمي حالنا وبنحمي التعايش بآخر أوطان التعايش لبنان، ومنصلي لأهلنا بسوريا والعراق. يشوع مشيح ونطار الخلخون. صوتك عالي جبل لبنان، صوت كل اللبنانيين وصوت المظلومين بإنسانيتنا. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا.

0: بالصوت والصورة. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وان بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 PM للـ10 PM بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ببلدة سوق الغرب قضى علي مهرجان الموسيقى فوج رعية القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. مهرجان الموسيقى للسنة الثالثة على التوالي، 3 أيام 10-11-12 تموز في باحات دير القديس جورجيوس في سوق الغرب. أشغال يدوية، منتجات حرفية، أصناف أكل متعددة وعروض موسيقية. بتكونوا عم تشجعوا عمليات الصيانة والتطوير بدير القديس جورجيوس سوق الغرب. الله محييكم أهلنا بسوق الغرب. 10 تموز الافتتاح، كيدز كورنر ودي جي ابتداء من الساعة 9 المساء. الكيدز كورنر من 7-8:30. 11 تموز الساعة 3 PM من 5-7 المساء كيدز كورنر وسهرة غنائية مع الفنان حاتم طي. 12 تموز بعد انتهاء القداس الإلهي بالدير ترويقة كنافة وصاج مع الكشافة وسهرة فنية الساعة 7 المساء ب 12 تموز تكريما للفنانة صباح، تقديم أعضاء الفوج بقيادة بول وغوا سعيد. بكونوا كتار وأهلا وسهلا فيكم. مهرجان الموسيقى في باحات دير القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس بسوق الغرب. صوتك عالي جبل لبنان. الخميس المقبل ليلة المتاحف مجانا، كل المتاحف اللبنانية. لانوي دي ميوزي، خميس 16 تموز من الساعة 5 بعد الظهر لل 11 المساء، ليلة المتاحف. فيكن تزوروا كل متاحف لبنان مجانا بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية من 5 لل 11 المساء. أهلا وسهلا فيكن. أكيد فيكن تتابعوا التفاصيل على أبليكيشن وزارة الثقافة على إنستغرام. ليلة المتاحف فرصة سنوية مجانية لاكتشاف اللي بتتضمنه هالمرافق الثقافية من كنوز. ليلة المتاحف الخميس المقبل 16 تموز. هيدا بلدنا، هيدا نحنا، هيدي ثقافتنا. صوتك عالي جبل لبنان، يسعد صباحك جوني بكل خير وسعادة. يا هلا بالرقم اللي ينتهي بالتسعة خمسة سبعة. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الخميس 9 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الأب البروفيسور يوسف مونس وخواطر روحية بعنوان تموز شهر دم يسوع المقدس. خذوا واشربوا، هذا هو دمي العهد الجديد لخلاصكم وخلاص العالم، واصنعوا هذا لذكري. لذلك نحن نقيم القداس الإلهي ونكرر شهر تموز إتماما للوصية وتجديدا لها وتأوينا خلاصيا وجوديا كيانيا وفدائيا. مقال الأب يوسف مونس، تموز شهر دم يسوع المقدس، بالصفحة الأخيرة من صحيفة الديار. وأيضا في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الخميس، رئيس المجلس الوطني للإعلام الأستاذ عبد الهادي محفوظ، ومقال بعنوان أمركة لبنان وسوريا. المقال موجود بصحيفة الديار، فيكن تشتروه على صحيفة الديار تشجيعا لاستمرار وصمود وبقاء الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. تحية لزملائنا وزميلاتنا بصحيفة الديار. صوتك عالي جبل لبنان. لاقونا على السمايا، مشروع السمايا السياحي البحري بالكسليك، حتى نمضي أيام حلوة نحن وياكن. للمغتربين واللبنانيين لاقونا على السمايا، عنوان موثوق وحيد، موضع ثقة. ميشيلا كرم عفلق عم تتابع مسيرة زوجة أندر بخدمتكن. شاليات وكابينات بالسمايا مع مواقف للسيارات للبيع أو للإيجار. أهلا وسهلا فيكن لبنانيين مغتربين سياح، مشروع سياحي بحري بالكسليك. ميشيلا كرم بخدمتكن، عنوان موثوق وحيد بالسمايا 03-311-119. أهلا وسهلا فيكن، لاقوني على السمايا. بالزمانات في على السمايا لاقوني، أنا اسمي جوني. كان في زميل إعلامي على الهوى، لاقوني أنا اسمي جوني. يلا الروح الرياضية والروح الإعلامية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. جميل ورسالة صوتية بنسمع سوا.
3: بونجورك خوي شاتوني، بونجورك. بس بحب نوح شغلي على الشعب اللبناني، قديه هو شعب كريم، شعب طيب، علم العالم كله الكرم والأخلاق الحلوة بكل بلدان العالم، وين ما بيروح بيقولوله لبناني محترم عن جد، بحسن ضيافته ببلده وبأخلاقياته مع الغريب. بس ولكن خيّد شو صارت العالم أخلاقها ضيقة. اليوم مثلا أنت بتمشي بالسير قدامك سيارة، أوكي، بدأ في سيارة تاني وراك بدأ تقطع عنك، بتبلش تزمر وبتبلش كذا وبتسمع ميت مسبه. يا خي ما بدنا نطول عبالنا، بدنا نطول بالنا على حالنا نحن هون بالداخل، ونكون رايقين وتكون أخلاقياتنا حلوة بين بعضنا، بالرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية والسياسية والأزمة اللي مرقنا فيها والوضع الاقتصادي اللي شوي ضيق كتير من العالم. فالأخلاقيات هوني والسلوكيات عم تتغير مع الشعب اللبناني. بتمشي بتسمع ميت مسبة، اليوم وحدي قدامي أنا عم بقطع، أنا حيدت لي اللي وراي، صارت بدها تطلع الكل وأجلك يعني كلام بذيء ونبيء، شي ما بيليق بأخلاق الشيم المواطن اللبناني. بتقوم بتصف قدامي، بتنزل بتاخد رقم سيارتي وبتقلي بفرجيك يا عمي أنا ما ضايقتك، أنا عم باخد يميني، أنت رح تطلعي على العالم. فبتكون تطولوا بالكم يا شعب لبناني على حالكم، وبدها تكون الأخلاقيات والتهذيب أكبر من هيك. وأبشع شيء إنه واحد قدامك يكون هو مغلط معك ويقول لك عرف حالك مع مين عم تحكي ويبعصك ويقول لك وياخد رقم سيارتك ويقول لك فرجيك. ما أنا بتمنى إنه يفرجيني، ما بتمنى إنه يجيني اتصال أنا من شي واحد أزعر مثله لهذا الشخص، أو شي واحد شايف حاله فيه على شعبه اللبناني اللي عم بيعيش الأزمات كلها سوا. فبدنا نطول بالنا على بعضنا، وبقانون السير كمان يعني صار قانون معفن وتعتير أكتر من هيك ما في. وين في شرطي؟ وين في درجة بتلاقي فيه عجقة سير؟ فيسعد صباحك، صباح التفاؤل معك، صباح الخطط الحلوة اللي بيتميز فيها برنامجك الكريم لأداء حلو بين الشعب والمواطن وسلوكيات وأخلاق. وأنا بوجه لك ألف تحية بكل أحداث.
2: يسعد صباحك، جميل. آخ يا جميل، من الأشياء اللي عم تصير بوطننا لبنان اللي تأخلق. في قلة أخلاق وفي أخلاق، في ناس عندها أخلاق وفي ناس بلا أخلاق. نعم، من هي هالسيدة؟ يا ريتك فيشتها لحتى نسألها إنه شو بشو زعجتها. بلكي نحن بنسمع الرأي والرأي الآخر، بلكي أنت مثلا زعجتها. ومثل ما قلت أنت يعني زياد الرحباني قال بالزمنات أنه أنت عارف حالك مع مين عم تحكي، وبما أنه سيدة هي اللي هددتك يعني نزلت وصورت وعملت أنه بدها هي تتشك عليك أو أنت عارف مع مين عم تحكي، خلينا نسمع سوا زياد الرحباني ورأيه بالمرأة. مقابلة أجريت سنة 1993، كل الحروب بالعالم بسبب مرة مبلشة. زياد صباح الخير.
4: ورأيك أنت بالمرأة؟
5: المرأة أهم شيء بالعالم.
4: طيب وابنك عافر ديش
5: كل الحروب بالعالم بسبب مرة مبلشة
4: هيك
5: مثل ما عم بلي
4: اقتناعك هيك كليا؟
5: رأي، هذا مش عم تسأليني رأي.
4: رأي بدي يكون على اقتناعك.
5: لا بس أيه. إنه هذا رأي، كل الحروب بالعالم مبلشة بسبب مرة بتكون.
4: قديشك حائد على المرة؟
5: لا لا بالعكس، عم بقلك عم بعطيك فكرة قديش مهمة المرة. يعني
4: لا تعمل حرب،
5: انه هتلر مثلا هلا بيقولوا كل قصير بالارض فتنة، في مثل بيقول هيك، كل قصير بالارض. هتلر يمكن انه هالمرة اللي حبها اسمها ايفا براون، يمكن شاف ضابط طوله مترين بتحبه ايفا براون، ما خلى يهودي بالعالم بده يقبرهم كلهم. ما بتعرفي شو طلع عباله المرة كتير هلأ إذا معك مرة، إذا سايقة سيارة وقاعدة مرة حدك وصلتي على حاجز وضعك شيء، وإذا ما معك المرة حدك وضعك غير شيء، وبكت تستشهده إذا في المرة. يعني ليه؟ يعني في قصة هيدي المفهوم مفهوم الرجولة عنا كشرقيين كمان يعني كتير مهم المرأة انه اذا بدك تقلل المشاكل لازم ما يظهروا كتير النسوان بالشارع
4: تقعدوا بالبيت
5: ايه من هيك اوقات التحجيب منه عاطل يعني بيخفف مشاكل مع هيك شعب يعني المرأة المحجبة ما بيتعاطوا مع الناس بيعرفوا انها محجبة ما بيتعاطوا بس مرة ظاهرة قبل الضوء مثل كأنه محل تياب ماشية محل تياب حلاقة وتياب وزيته ماشي طب كيف ما بدك يعني انه تطلع فيها او مثلا كيف فيها تضمن انه ما حدا راح يتعاطى معها يعني واذا تعاطى معها بتزعل ولا شو عامل هالقصص كلها ما حدا بيعرف واذا ما حدا تعاطى معها كمان بيشغل فكرة انه حقيقتنا مش ظابطين خلينا بكرة منظبطها هيك
4: هذا الرأي
5: لا هذا رأي
4: رأي من الأراء كلها
5: لا المرأة كتير مهمة مش هيك بس مش منظرها يعني مش هيك أصلي
4: أكيد.
5: المرأة بتسبب عند الرجال كتير مشاكل لو مبينة انه عاقلة وقاعدة وما عم تحكي والعصفور بكلها عشيها
2: زياد العصفور بكلها عشيها نعم وبتبقى نص تيابة ناسيتهم بالبيت وبتقلك لطشني دركي او لطشني ما بعرف مين انه لطشني شخص مش مدني مثلا طيب ما انت نص تيابك منسيين بالبيت ما بده يلطش زياد الرحباني صباح الخير
6: يعني انا بقدر اقلك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء في مذيع يعني صديقنا وهلا كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات هيك مقاطع هذا مثلا من كان مش وصل له شيء ما تسوقت مسرحية كمان أثرت على المنتجين
2: يسعد صباحك زياد الرحباني ورأيك أكيد ولو كان متطرف بحق بعض النساء اللي بينسوا نص الخزانة بالبيت عندهم وما بدهم حدا يلطشهم بكل الأحوال سجلنا أنا وزياد وكنا عم نسجل لجوزيف صقر مع الفرقة الموسيقية ومع الكورال بما أنه هالألبوم هيدا اللي بيتضمن العديد من الأغنيات منهم 007 اسمه 007 من الأفضل أنك تحتشمي في ضابط مدري بكم نجمي قاعد على الطاولة هونيك أخذوا اسمك أخذوا اسمي وبالآخر تقول له ما بعرفه ما بعرفه لا لا ما بعرفه يلا

0: تحتشني عم باكل مش قادر اكل علقت بزلعوم اللقمي ارجوكي انك تحتشني
1: قاعده هيك

0: شو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قاعدة، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون هيدا؟

0: Ma barfo, la ma barfo.
1: Ma Olga?
2: قصة وراحت عليه أخذوه وهي نكرته على كل نشور حتكون أحلى من القديس بطرس نكر المسيح ثلاث مرات بسيطة إذا بينكرونا مرة أو اثنين أو ثلاثة يلا قولوا الله يا لبنانية صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم بعد البريك المزيد والمزيد خليكم معنا

0: للعين. إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس السامبا
3: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قليلك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس من الحفل ليبانو سويس انشورنس
7: بصراحة هيدي أول مرة بحي
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
7: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
7: وينك وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: قولك بعد نرجع مرة
1: هذا الحفل برعاية بيبسي
7: وينك
1: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس
8: صوتك عالي جبل لبنان متابعين سوا نحن وياكم فترتنا وردتنا بهاللحظات رسالة مكتوبة من فنلندا راديو جبل لبنان تحية طيبة وسلام من فنلندا اسمي جيم سولاتي وأنا هاون للاستماع إلى الإذاعات البعيدة دي أكس لسنر يسعدني جدا أن أخبركم أنني التقطت بث راديو جبل لبنان على تردد 87.7 ميجا هرتز هنا في فنلندا في كل صيف يصبح من الممكن استقبال محطات إذاعية بعيدة على موجة FM وذلك بفعل وبفضل الانعكاسات المتقطعة في طبقة الإيونوسفير أستخدم هوائيا من نوع ياغي مكونا من 14 عنصر يوم الأربعاء 24 حزيران 2026 حدث انعكاس جميل للإشارة بين فنلندا والشرق الأوسط وعلى تردد 87.7 ميجا هرتز بين الساعة 7:30 و8:10 مساء بتوقيت لبنان سمعت راديو جبل لبنان لقد سجلت إشاراتكم في المقاطع الصوتية المرفقة كما يلي 19:24 7:30-5 المساء إعلان عن مهرجان للأطفال من 16-19 تموز الساعة 8:06 تعريف بالمحطة باسم جبل لبنان والمزيد من الموسيقى الرائعة كما شاهدت رمز الـ RDS الخاص بكم جبل لبنان وبعت لنا الصورة كان من المثير للاهتمام والمميز جدا أن أستقبل إشاراتكم على موجة FM. لم يحدث لي هذا من قبل في حياتي. آمل أن تنال رسالتي إعجابكم، وسأكون ممتنا جدا إذا تكرمتم بالرد لتأكيد أنني قد استمعت إلى محطتكم الإذاعية. شكرا جزيلا لكم مقدما، مع أطيب التحيات، جيم سولاتي، فنلندا، مدينة إسبو. بإسبو عنده النادي لهواة الاستماع للإذاعات البعيدة، 20 شاب وصبية من الناشطين بيجتمعوا شهرياً، بينظموا رحلات وعروض، وعندهم مجلة خاصة بهواية الاستماع للإذاعات البعيدة. إذا قمتم بزيارة فنلندا في يوم من الأيام، فالرجاء زيارة إسبو ونادينا أيضاً. أهلاً وسهلاً بكم دائماً، وأعدكم بأن أقدم لكم جولة في المدينة. مرسي. هاتا نسمع، هاتا نسمع مهضوم الشاب مصور لي المدينة، مصور لي الأنتين تبعه مع الإليمان تبعوله، وأول شيء رح ردله هيك بقلب لأنه نحن معك على السمع، ورح أعطي أكيد هالرسالة هيدي لإدارة إذاعة جبل لبنان. خلينا نسمع شو مسجلنا بهالتاريخ.
9: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت، بيبقى وبيبقى لبنان.
10: بعد التطليعة بعيون
9: تقديم الحفل لبن سوس شوارف.
11: This month is too sticky and humidity at Zahoon Club. July 16th to Sunday, July 19th. Every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows. Live band performances every evening. A huge kids area packed with arcade games and inflatables. Adrenaline-filled activities. Rowing on the lake. Or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zahoon Vibe. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese lira, with free admission for children under 8. Your club and be positive.
8: مهضوم. وهذه أغنية للصبوحة بلشت. إعلان الاحتفالية الحلوة بزعرور كلاب، وأيضا احتفاليات مهرجان أعياد بيروت. خلينا نسمع التسجيل الثاني كمان، أكيد عم يسمع بفنلندا بآخر الدنيا يعني، فكم بالحري إذا كان قوينا إرسالنا بإعلاناتكم وسبونسورينج بنوصل بقوة لفنلندا. ما بتعود كمان هيك عم تقطش، بتصير عم تسمع عم تسمع بطريقة أوضح بكتير.
12: جبل لبنان
8: 87.7. هذا صوتي جبل لبنان 87.7 ميجا هرتز FM. ورجعت تسأل عني جوزيف نصيف. إذا كان عم يسمع ب 24/6/2026 إذاعة جبل لبنان، عم يسمع أحد هواة تلقي إشارات الراديو بفنلندا. مرسي كتير شبوبية، thank you very much. رح سيف رقمك بطبيعة الحال، جيم سولاتي، thank you very much indeed. صوتك عالي جبل لبنان. هلا رح نبعث له اكيد جبل لبنان ابلكيشن لحتى يسمعنا بوضوح، بس انه هواة الراديو القدامى بعد في تيري ناس بحبوا هيك استماع للراديو والموجات، كنا نمارسها هيدي نحنا بالزمانات ونستمع للإذاعات الخارجية كمان ونبعث لهم رسائل بالبريد إنه بليز عملوا لنا كونفيرميشن وبعثوا لنا اللوجو تبع الإذاعة لحتى يحطوه عندهم إنه هن تراسلوا مع الإذاعة الفلانية خارجيا، بس إنه بعده محافظ على هالعادة. كنت من هواة أنا الاستماع للراديوات، وكان الله يرحمه وسيم طبارة زوج الصبوحة الفنان وسيم طبارة كمان من هواة الراديو والاستماع للراديو، وكمان كان في من هواة الراديو والموجات ربيع الخولي بونا طوني الخولي شلومو شاينو أبو المعليو، كمان العديد من الشباب والصبايا خاصة الشباب أنتنات وكل الأشياء هيك اللي بتخلينا نرصد من بعيد. يلا صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل Smile Again من سنة 1981 Newton Family. Good morning to our listener Jim Solati. Good morning from Radio Mount Lebanon, Jabal Lebanon.

جبل لبنان، راديو ماونت لبنان، from Lebanon to the whole world. Good morning, Jim Solati.

0: صوتك عالي جبل لبنان. بيان صادر من بلدية العربانية لأهلنا بالعربانية وكل الأشخاص اللي بيسلكوا العربانية بيجوا من خارج العربانية بدون يعبوا ماء ضمن نطاق بلدة العربانية، حرصاً على راحة المواطنين والحد من الإزعاج داخل الأحياء السكنية في نطاق العربانية. يطلب من الأهالي الكرام عدم تعبئة خزانات المياه بواسطة الصهاريج خلال فصل الصيف إلا ضمن الأوقات التالية: من 8 صباحاً لتنتين بعد الظهر، ومن 3:30 بعد الظهر لتمين المساء. يطلب من أصحاب الصهاريج والمواطنين الالتزام بهذا التعميم حرصاً على راحة الأهالي والتزاماً بقواعد حسن الجوار. العربانية بسبعة تموز 2026، رئيس بلدية العربانية المحامي جهاد عفيف رزق الله. الله يعطيكم العافية أكيد، لأنه أوقات الجيران بيعلقوا مع بعضهم إنه نحن الظهريات بدنا ننام نرتاح قيلولة، وبعد الساعة 8 المساء تصوروا يعني خزان بده 10 دقايق ربع ساعة تلت ساعة والطرطقة على رؤوس العالم. فشكرا رئيس بلدية العربانية على هالتنظيم، وأكيد في مهرجانات بالعربانية عم نتبعها. عربانية ستريت فيستيفال ب 15 و16 آب، يومين متتاليين من 6 بعد الظهر لمنتصف الليل. فيكم تحجزوا ستاندات إذا بتحبوا تشاركوا أصحاب المصالح والحرف والمأكولات الطيبة، احجزوا. ستريت فيستيفال عربانية 03-26-2552. أهلا وسهلا فيكم بالعربانية، هيدا وجه لبنان الحضاري بالعربانية الحبيبة اللي بتربط المتنين الأوسط والأعلى. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضتن عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حسوا إلي.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أن ويكون ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. واليوم وبما أنه السيدة إلهام سعيد فريحة عنوان مقالة لم تنتهي الحرب وكل يغني على ليلى. أكيد اخترني لكم لألكم وللسيدة إلهام سعيد فريحة رائعة إلي شويري بصوت ماجد الرومي كل يغني على ليلى. مع كل اهتزاز في الاتفاق الإيراني الأمريكي يعود الخوف إلى قلوب اللبنانيين، خصوصا مع نشر مواقع إسرائيلية أخبارا عن أن تل أبيب تستعد لاستئناف القتال مع إيران. فعاد سكان الضاحية وبعض العائدين إلى الجنوب إلى توضيب حقائبهم للنزوح من جديد، وهذا إن دل على شيء فعلى ترابط الاتفاق الإيراني الأمريكي مع الملف اللبناني، شئنا أم أبينا ورفضنا ذلك أم لم نرفضه. وإن دل على شيء أكثر فهو على هشاشة الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي، والذي لا نعرف حتى الآن خطواته التطبيقية المقبلة وسط التراجع الإسرائيلي عن بعض الالتزامات، ووسط كلام عن النية في عقد الاجتماع التالي في الأيام المقبلة في روما بدل واشنطن للتنسيق حول الآليات التنفيذية للاتفاق. فلماذا روما؟ ومن طرح روما بعيدا عن الرعاية الأمريكية الحضورية الضاغطة في واشنطن؟ تضيف إلهام سعيد فريحة: لا نعرف حتى الساعة، كل ما نعرفه أننا ونحن ننتظر نتائج كما مفاجآت المونديال، ننتظر أيضا مفاجآت دونالد ترامب في التعامل مع التفسيرات الإيرانية للاتفاق، خصوصا أن الفريقين أخذا استراحة المحارب لإعادة تعبئة المخازن الأساسية من النفط والبترول، كما بعض الفوائد والعوائد من أسعار المشتقات النفطية، واستراحات لوجستية للطائرات الحربية وحاملات الطائرات وغيرها. تضيف إلهام سعيد فريحة: الآن هل تعود الحرب من جديد؟ لا أحد يعلم، ويتوقف كل ذلك على ما يريده ترامب من هذه الحرب. ويأتي تحذير وكالة سلامة الطيران الأوروبية بالطلب من شركات الطيران تجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي واللبناني بسبب التوترات، ليطرح المخاوف أكثر حول تجدد الحرب ومداها وقوتها وسقفها. تنهي إلهام سعيد فريحة: ماذا عن تلة علي الطاهر في النبطية التي تدور التكهنات حول مصيرها؟ فساعة يعلن رفع العلم الإسرائيلي وساعة يتم نفي ذلك، وواضح أن إسرائيل ليست بوارد تركها قلعة أمنية لحزب الله وللحرس الثوري الإيراني، ولا الحزب بوارد التخلي عنها، حيث يقال أن عشرات العناصر من الحزب والحرس الثوري متواجدون داخل تلة علي الطاهر وبالأنفاق تحت الأرض. أفليست الحرب هي المخرج للاثنين، إما لتحريرها من الطوق الإسرائيلي وإما لتحريرها من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله على يد الإسرائيليين؟ أكيد هون مدام إلهام سعيد فريحة منقلك أنه بفضله يسلموها للإسرائيليين على أنه يسلموها للجيش اللبناني تيستلم الأنفاق تبعيتهم ويأخذ الأسلحة والزخائر ويستفيد منها. بفضله عملاء إيران يسلموها للإسرائيليين على أنه يسلموها للجيش اللبناني. تنهي إلهام سعيد فريحة: لم تنتهي الحرب، خصوصا بعد إعلان ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وهنا لا نعرف مصير الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي، وبالانتظار كل يغني على ليلى. كل يغني على ليلى بقلم إلهام سعيد فريحة. لم تنتهي الحرب. صوتك عالي جبل لبنان، لليوم الخميس 9 تموز 2026. آخ يا مدام إلهام سعيد فريحة، كل مين عم بغني على ليلى ونحن عم نغني على ليل نصرة الشرعية اللبنانية ليلا نهارا، ولكن في ناس ما عم بيصلوا على النبي ولا عم بيصلوا على الأنبياء ولا عم بيصلوا على يسوع المسيح، عم بيغنوا على ليلاهم. إلهام سعيد فريحة، صباح الخير. مستمعي جبل لبنان، صباح الخير. لم تنتهي الحرب، كل يغني على ليلاهم.

رائعة إلي شويري بصوت ماجد الرومي العذب. صوتك عالي جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. إذاعة الوطن اللبناني كل الوطن. إذاعة الأرز اللبنانية.

0: صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. رسائل بتوصل على مدار الساعة. خلينا نسمع مستمع ويبدو أنه في مخالفة مصور لنا إياها.
1: تصديقا على كلامه لهذا الشخص اللي عم بقول لك حد بلدية بيروت قدام شوي بعد مبنى البلدية في هونيك مطعم بيروتي إذا بتعرفه، بس تقطع مطعم بيروتي بناية ستاركو أكيد بتعرفه. معلم صفين ثلاثة وانت تع وقاف طلع راكب بيجوا بيصرخوا عليك وبعيتوا عليك الدرك إذا أنا معي تاكسي، عرفت كيف؟ بيوقفوا نص الطريق رنجات فيراري لامبرجيني بيقبون بنص الطريق وبينزلوا على المطعم أو على بناية ستارك وما حدا بيحكي معهم.
0: نعم، يسعد لي صباحك. وأكيد مبارح بعت لي إياها كمان حسام الفيديو وبعتناه لمحافظ مدينة بيروت وللمعنيين بشرطة بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي. العميد عماد الجمل الله يعطيه العافية مع مفارز السير الثلاثة ببيروت الإدارية. صوتك عالي جبل لبنان، كمان رسالة صوتية.
2: صباحه خي بديك ترد على السيد وليد جملاط جماعة العبدة وجماعة القصر الحكومة، رد لي عليه شوي ايش لنا خلقنا.
0: ما فيش خلقك انت يا ريمون، يلا مستمعنا ريمون سجل شو بدك عشو معترض. صباح الخير مدام ريما. بونجور مدام ريما، بتصبح عليكم. ساركيس ورسالة صوتية وردت امبارح ايضا.
3: بونجور استاذ جوني، كيفك؟ هلا كان في الاستاذ عم يحكي كرمال شرطة بلدية بيروت. انا كنت اشتغل تحت انا ومرتي وكذا شخص من الاصحاب، يعني تقريبا 15 سنة كنا نشتغل تحت ومعه حق. اوسخ شرطة بلدية بلبنان هن شرطة بلدية بيروت، يعمل زبوطة للعالم بس تا يعمل زبوطة ومعه حق. في مناطق في في في أقسام مدعومة، في أقسام لا، ولا أوسخ من هيك عالم الشرطة طبعا، يعني شرطة البلدية ولا أوسخ من هيك. بتكون بارم ظهرك أنت واقف تاكسي أو هيدا قدام عينك، كانت تصير بارم ظهره الزلمة مثلا عم يدخل له سيجارة راكي على سيارته، بيعمل له زبط من ورا بلا ما يقول له.
0: طيب هيدا اتهام ساركيس. تواصل معي على 70-220-888 لحتى نوصل صوتك بكل مسؤولية أكيد تتحملها أنت بهالإطار اللي أنت خبرتنا إياه. ساركيس اللي رقمه بنتهي بالـ676. بدي خليك تتشكى على هالموضوع ونعالجه من جذوره، مش هيك؟ على الهوى، اوكي؟ منعالجه على الهوى وتحت الهوى، بس ما فيك تسمي بهالطريقة قبل ما نكون نحنا نسقنا نحنا وياك تحت الهوى. صوتك عالي جبل لبنان. تحية العاطف الحلو وشباب وصبايا شرطة بلدية الزلقة عمارة شلهوب. عاطف الحلو بعت لي عم يتداولوها هيك مهضومة، أي متى رح يخلص المونديال ونبطل ألماني وبرازيلي وأرجنتيني، بنرجع بلبنان سني وشيعي ومسيحي ودرزي. آخ يا عاطف الحلو يسعد لي صباحك والله يحميكن. شرطة بلدية الزلقة عمارة شلهوب المتن الشمالية عزيز، شكرا على محبتك واستماعك الدايم والله يحمي لك ابنك المحامي الماتر علي. صوتك عالي جبل لبنان، كمان رسالة صوتية.

0: صباح الخير خي جوني، والله يسعد صبيحك يا رب. انا هلا واقف على مصلبيه محمصه الرفيعي على كورنيش المزرعه، تعا شوف الاولاد واللي حاملين قشطات وفي نسوان هدالي، اكيد في منهم سوريين وفي منهم نور، النور تعا له اذاعي، تعا شوف كيف بيلزقوا على ازاز السياره بكبوا لك شامبو والقشطه مشان بالقوه بدهم يشطفوا الازاز، والا اذا ما شطفوا الازاز بيسبوك. تعا شوف على كورنيش المزرعه حد محمصة رفاعي، تعشوف كم حجبة وكم ولد واقفين بين السيارات، والله يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين. على كورنيش المزرعة قدام صيدلية مازن على مصلبية محمصة رفاعي، تعشوف العجايب هون بالشارع.
1: يسعد لي صباحك، وهلأ المستمعين موجودين بالمنطقة وانت كمان مستمعنا العزيز حسام، صوروا لي فيديو أو صورة عادية، يلا خرطشوا كاميراتكم، سلاحنا هو الكاميرا، خرطشوا كاميراتكم وخلينا نكون كلنا سوا عيون لبنان عبر جبل لبنان. نبعتهم أكيد للمحامي، أصواتكم عم توصل والصور عم توصل والفيديوهات عم توصل، بعتوهم دايما بالتزامن تحت الهواء وعلى الهواء 70-220-8888 تحت الهواء كمان لنبعتهم للمسؤولين بالفيديو وعلى الهواء تيسمع الرأي العام 03-444-037. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ المزيد والمزيد من بعد البريك، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طمت.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
4: شتي يا دنيا سيسان.
3: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9599.

0: هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان، وطن الحضارة والثقافة والمسرح والغناء الراقي. صوتك عالي جبل لبنان، وبندعي دايما لوطننا لبنان انه الله يخلصه من كل شر ومن كل شرير. استعدادات بكل المدن والبلدات اللبنانية، وبمسقط رأس شرب المخلوف ببع كفرة قضاء بشري، استعدادات حلوة كتير لا تكريمه قديس لبنان والعالم بعيد ميلاده اللي بيصادف ب 19 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد. جبل لبنان عم تطلع وبتتابع على العديد من الفعاليات الاحتفالية التكريمية لمور شاربيلو. مور شاربيلو نطار الخلخون مجتمعاي هونو قولو طورود لبنان، بمسقط رأسه ببع كفرة رئيس بلدية بع كفرة وكاهن رعية بع كفرة وكل المؤمنين والمحبين. سيز إلي حنا مخلوف يعطيك ألف عافية، يشرف على الاستعدادات الجارية، ومثل ما قلنا دديس وصلوات واحتفاليات راقية بمسقط رأس القديس شربل ببع كفرة، وعم نتابعها مع الكل. رجل الأعمال ورجل الرياضة بوطننا لبنان ابن بع كفرة سيبا مخلوف كمان عم بيتابع هالمواضيع، وعم نتابع نحن وياكم دايما موضوع ترميم كنيسة السيدة ببع كفرة. الأستاذ سيبا مخلوف وابن عمه إلي حنا مخلوف وكل الخيرين عم بيتابعوا تبرعهم الشخصي، وكمان دايما عم نقلكن فيكن تتبرعوا لترميم الكنيسة ببع كفرة، كنيسة السيدة اللي تحتها في الكنيسة القديمة حيث جرن العماد مطرح ما تعمد شرب المخلوف اللي صار قديس بع كفرة وقديس لبنان. بعد شوي رح أعطيكم رقم التليفون اللي فيكم تتبرعوا لاستمرار دعم عمليات الترميم بكنيسة السيدة ببع كفرة عبر وش موني وش تو وش. صوتك عالي جبل لبنان. وكمان الاستعدادات جارية بكنيسة كلكم بتعرفوها، كنيسة مار شربل أدونيس زوق مصبح على مدخل هالبلد العزيزة بكسروان، مفتاح كسروان نحن وجايين من بيروت زوق مصبح ويسوع الملك وكنيسة مار شربل والمعالم الدينية والثقافية والتربوية والبلدية. رئيس بلدية زوق مصبح اللي توفيق صابر أشرف على الاستعدادات مع اقتراب عيد مار شربل ب 19 تموز 2026، تحسين وتجميل محيط الكنائس بزوق مصبح، ومنهم ترميم وصيانة المواقف والباحة الخارجية أمام كنيسة مار شربل بأدونيس زوق مصبح. مور شاربيلو مبارخون خلخون ريشو تزوق مصبح إلي توفيق صابر وكل المحبين. مار شاربيلو يحميكن يحمي وطننا لبنان. شكرا على همتكن وعطائكن وإيمانكن. بلدية زوق مصبح رئيسا وأعضاء. صوتك عالي جبل لبنان. في عندي فيديو وصورة. خلينا نشوف الفيديو شو مترافق مع رسالة صوتية بالفيديو. اوكي المستمع، مرسي لك على الإشارات. وين هيدي بيكونش المزرعة؟ هربت منه. ايه التقاطع على
1: كورنيش المزرعة يا حنة، مثل ما قالوا الشباب. وها كمان محضرة الشفاطة.
0: تسلم دياتك المستمع اللي صور لنا بول يا حبيب القلب. نعم صورنا بمنطقة كورنيش المزرعة على محمصة الرفاعي وجامع عبد الناصر، والتقاطعات اللي قبل واللي بعد كلها مليانة للأسف أولاد صغار ونساء محجبات بين الاستعطاء وبين أنه بدهم يمسحوا لك إزاز السيارة بالقوة، وإلا بيبزقوا لك على إزاز السيارة أو بيضربوا لك هيك على البادي تبع السيارة أو على الإزاز. يلا بقول أكيد أنت بعت لي على 70-220-888 تنبعته لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود. يسعد صباحك حضرة القاضي اللي متوجه هلأ على عمله وبيسمع دايما إذاعة جبل لبنان وبيتابع كل شي بتبعته لإذاعة جبل لبنان، ونحن منزوده دايما بالتسجيلات وبالفيديوهات من قبلكم. وهو الله يعطيه العافية ومفارز السير الثلاثة وشرطة شرطة بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي العميد عماد الجمل عم نتابع، لأنه في قرارات من وزير الداخلية ومن محافظ مدينة بيروت بمنع التسول أو عرقلة السير على المفارق والإشارات والتعاطي مع المواطنين وعرقلة وجودهم. إذاعتكم جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلامي الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان، نشاطات بلدية واتحاد البلديات. يا أهلا وسهلا فيكم، أهلنا بالشمال وبالجنوب وبالبقع وبكل الأماكن القريبة والبعيدة. إذاعتكم جبل لبنان.
2: صباح الخير جوني إلك لك المستمعين إذاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار، قام خبري انتخابي سياسي بالرغم من أنه الانتخابات كل لبنان خلصت إلا أنه اتحاد بلديات وسط وساحل الأيطة بعكار تأخر سنة وشهرين بسبب التنافس على رئاسة الاتحاد بين مرشح بلدية ببنين ومرشح بلدية برقاي لرئاسة الاتحاد. هلا هذا الاتحاد هو مؤلف من 14 ضيعة كانوا مقسومين عموديا 7-7، وبالتالي انحلت بلدية اسمها بلدية مجدلة بفعل طعن داخلي بقلب البلدية، وفازت بقوا 7 مع بلدية برقاي، وفاز عبد الرحمن الحسن برئاسة الاتحاد، وكليم خوري رئيس بلدية بأرزلة كنائب للرئيس معه بالاتحاد. فنحن ما نقول ألف مبروك، فلما نسمع تصريح الرئيس ونائب الرئيس اللي انتخب مجدد ونقول أنه إن شاء الله هذا الاتحاد بيكون لكل البلديات بوسط وساحل الأيطة على 14 ضيعة، وكلن أهل وجيران وأخوة، ومفروض يتعاونوا لخدمتنا نحن أولاد هذه المنطقة وخدمة كل المنطقة، بحكم أنه بوابة عكار والبوابة الدولية والمطار والمرفق العبدي ببنين لصيد السمك والبحر والكورنيش والقطار كله عنا صاير بوسط وساحل الأيطة، وبدنا ندعي لهم بالتوفيق. ونسمع تصريح أولا رئيس بلدية برقاي المحامي عبد الرحمن الحسن واللي هو عمل رئيس بلدية رئيس اتحاد البلديات، وبعده مباشرة رئيس بلدية بأرزلة الأستاذ كليم خوري، وبعده واللي هو نائب رئيس للاتحاد.
3: بداية بدي اعتذر من أهلنا بقرى وصلت وساحل الأيطة لأنه تأخرت هالانتخابات عن موعدها الطبيعي لأسباب الحقيقة قصرية بسبب بتعرفوا كلكم يعني عرفتوا انه صار شويه تدخلات سياسيه اخرت هذه الانتخابات، مع انه كان لازم نكون احنا كلنا كرؤساء بلديات نمارس دورنا الديمقراطي بهالموضوع من دون اي تدخلات سياسيه. الحمد لله قطعت اليوم على خير الانتخابات. بالدرجه الثانيه بدي اشكر سعاده المحافظ معالي وزير الداخليه على سعة صدرهم، وبدي اشكر رؤساء البلديات الاتحاد اللي قولوني ثقتهم ولا حتى اللي ما قولوني ثقتهم، وقول انه نحن اعتبارا من غدا يوم اخر بدنا نبدا العمل بالاتفاق مع الكل وبالشراكه مع الكل لنعوض ما فات منطقتنا بهالفتره للاسف اللي كانت منا منيحه بس مش بارادتنا. يعطيكم الف عافيه وان شاء الله بيكون خير بالمستقبل.
4: نحن بس بدنا نشكر الاتحاد جميعا وبشكر سيئتهم يلي الكل طلعت بالتزكية، الكل كان موافق على دوري كنائب رئيس، والحمد لله مرقت على خير والناس كلها أحباب وحنشتغل ونكون نحن لمجتمع واحد ونكون عائلة واحدة بعكار، وإن شاء الله منكون من الأول من الاتحاد يلي بيشتغل وبيقدم كل الخير لضيعنا ولجامعتنا ولكل أهل بلدتنا يعني إذا الله رب.
0: الله يعطيكم العافية. وأكيد في عملية ديمقراطية بتصير بالبلدات، وأوقات في ناس بتمارس مثل أنه اللي بيكسر مزراب العين لحتى يلفت النظر لقله. الله يعطيكم ألف عافية بلدات عكار وبلدية عكار واتحادات البلديات. الله ياخد بيدكم بسبيل الوحدة وخدمة أهلنا بكل نطاق البلدات والبلديات بعكار. شكرا الزميل موسى موسى من عكار، الله يعطيكم ألف عافية ويسعد أوقاتكم بعكار وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. نشاط فني مميز بنطاق بلدية مدينة شويفات ب 14 تموز الساعة 4 بعد الظهر في مركز اللجنة الثقافية التربوية مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بشويفات. نشاط حكاية وفكرة، يوم مليان بالضحك والتفاعل والإبداع، مسرح الدمى نشاط وإبداع لأطفالكم، تسلية مفيدة، تفاعل، إذن مغامرة حلوة كتير مع مسرح الدمى، قصص حلوة إلى رسالة ومعنى لأطفالكم من عمر 7 سنين ل15 سنة. أهلا وسهلا فيكم. اللجنة الثقافية التربوية بمركز بمكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية 14 تموز الساعة 4 بعد الظهر. صوتك عالي جبل لبنان. وبكرا الله راد رح نكون مع مقطع من مقابلة أجراها الأب الياس كرم مع رئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي ضمن برنامج جئت لأخدم على نورسات وتالي لوميير. نتعرف أكثر وأكثر على جوانب من شخصية رئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي. الله يعطيك العافية بخدمة شويفات وبخدمة وطننا لبنان. شويفات المتعايشة بوطن التعايش لبنان. شكرا بونا الياس كرم وبرنامجك جئت لأخدم. صوتك عالي جبل لبنان. siaassistance.com Sia Travel Insurance. والإعلان السياحي من وزارة السياحة، الإحصاءات تشير إلى أنه آلاف اللبنانيين عم يتوافدوا يومياً لمطار بيروت الدولي. أهلا وسهلا فيكن. وآلاف اللبنانيين عم يسافروا إلى خارج لبنان برحلات سياحية. ترجعوا لنا بالسلامة. وبوجودكم بلبنان أو خارج لبنان. siaassistance.com Sia Travel Insurance بترافقكم صحيا اجتماعيا إداريا ومن كل النواحي اللي ممكن تعوزوها أثناء وجودكم حتى ما تتنغص سفرتكم لوطنكم لبنان أو لوجهاتكم السياحية برات لبنان. كونوا بين أيدي أمينة. siaassistance.com Sia Travel Insurance على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع الكول سنتر، وبتنضموا لشبكة الأمان بلبنان وخارج لبنان. سيا أسيستنس تابع على مجموعة سوان جروب اللبنانية العالمية. 76-777-717 سيا ترافل إنشورنس بخدمتكن عبر مئات المندوبين المنتشرين بلبنان وخارج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. امرأة بريطانية، والخبر موجود عندي من امبارح بس اجلته اكيد من اولت امبارح حتى كمان. سيدة بريطانية قامت القيامة عليها وفي ناس شكروها من الناشطين، خصصت ثروتها اللي تقدر ب 800,000 دولار لصالح شيلتر، ملجأ لرعاية القطط، وما وزعت هالمبلغ على أبنائها وأحفادها غضبان عليهم يبدو. إقامة لسنوات مع أسرتها، كانوا عم يقدموا لها الرعاية والدعم اليومي، ما بعرف شو صار لها. يعني في بنت، في زوجة أحد أبنائها عبرت عن الاستياء من هالقرار ويمكن يطعنوا فيه قضائياً، القانون الإنجليزي بيمنح أي شخص بيتمتع بالأهلية القانونية حرية التصرف بأملاكه بعد الوفاة واختيار المستفيدين من الورثة سواء كانوا أفراد أو مؤسسات خيرية. بس في محاكم تنظر بهالدعاوى وبتقول إنه كان لازم مثلاً هالشخص يأمن مبلغ معقول لعائلته تيتابعوا حياتهم. بكل الأحوال هيدا اللي صار مع هالمدام الله يرحمها، صارت عند ربها وخصصت ثروتها بالكامل 800,000 دولار لملجأ رعاية لبسينات القطط ببريطانيا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع بما تبقى لنا من وقت نحن وياكم برفقتنا، وخليكم معنا والمزيد والمزيد مما يحصل في وطني لبنان. جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس.
4: صوتك عالي جبل لبنان والمزيد من المزيد من الرصد والأمور اللي نحن وياكم عم نتبعها بخدمة وطننا لبنان. النائب وضاح صادق وموقف وطني رصدني بتصريح لقله نسمعه سوا. أهلا وسهلا فيك.
5: استقالة رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية بنطالب باستقالة رئيس مجلس النواب. كنت تنزلوا على الشارع بننزل على الشارع. رح ارتدي عباءة النائب السني. في اضطهاد مش مرعب. خليني أقول لك شغلة وأنا ارتدي عباءة المسيحي وتكون في اضطهاد. وارتدي عباءة الدرزي وتكون في اضطهاد. وارتدي أول واحد عباءة الشيعي المضطهد يلي ممنوع يحكي أو يلي بيقتلوه إذا حكي أو يلي مثل الحجة يلي عملت الفيديوهات اللي بتعبر عن ألمها وعملوا عليها ترهيب بشكل بشع جدا. مقام رئاسة الحكومة أو مقام رئاسة الجمهورية وتطالبوا بإسقاطه بيسقط غيره. مش بس هيدا المقام مسموح بطالب بإسقاطه وبنكون كفرنا إذا طالبنا باستقالة رئيس مجلس النواب. بتكون طالبوا باستقالة رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية بنطالب باستقالة رئيس مجلس النواب. كون تنزلوا على الشارع بننزل على الشارع. خلينا نشوف شارع بشارع ومطالب بمطالب. ما بقى يصير استضعاف لبقية الناس بلبنان أنه اليوم المسيحي ما بينزل على الشارع والسني حاس حاله مستضعف. خلينا نحن نتمادى بالكلام ونحكم مجلس النواب ونطالب بإسقاط رئيس حكومة. لا كنتوا قبل عندكم القوة حاكمين الدولة من الحاجب لرئيس الجمهورية. كانوا حاكمين كل الدولة داخل القوى الأمنية داخل الجيش داخل القوى العسكرية داخل المؤسسات كل شيء. كان أمين عام الحزب الله اليوم الشيخ نعيم قاسم يتدخل بعقود العمل مع الرئيس نجيب ميقاتي. عقود العمل الأد بعقود الدولة. كانوا ماسكين كل شيء. كانوا ناهبين الدولة إنه وحلفائهم. كانت الأموال كلها بتروح لعندهم. ما كان حدا يسألهم. اليوم صار في دولة. هذا الموضوع انتهى. بس بدكم تهددوا بإسقاط رئيس الحكومة كتير منيح. رح يطلع معظم اللبنانيين طلبوا بإسقاط رئيس مجلس النواب. بتكون طالبوا باستقالة رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية بنطالب باستقالة رئيس مجلس النواب.
4: إذن موقف من المواقف الوطنية للنائب وضاح صادق عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. على صفحة كاريتاس لبنان فيديو بيبين مركز كاريتاس سن الفيل للرعاية الصحية الأولية بسن الفيل المتن حضر السفير الياباني في لبنان وعلى لوحة موجودة كتب من الشعب الياباني تم تزويد جهاز تصوير الثدي الشعاعي بدعم كريم من شعب اليابان، وتم إتمام المشروع في 17 كانون الثاني 2025. وأكيد اليابان عم تتابع أعمال الصيانة والإشراف على التشغيل. مشكورين. منشوف بهالفيديو رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، السفير الياباني في لبنان، وشرح عن استمرار عمل هالمركز بدعم مشكور من دولة اليابان. ماموغرافي، تصوير الثدي الشعاعي بسن الفيل. شكراً لليابان، شكراً لكل إنسان محب لوطننا لبنان. أكيد بهالمركز هيدا ودعمه وصيانته واستمرار خدماته للمواطنين، تستمر كاريتاس بتقديم الدعم للنساء من خلال الماموغرافي اللي مندع دايماً كل النساء اللبنانيات والصبايا إنه يخضعوا له. وعلى صفحة كاريتاس لبنان أيضاً على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، ومثل ما عم نتابع دايماً من إذاعة جبل لبنان، خبر زيارة السفير البابوي ورئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي لبلدة العدوسية ببركة البابا لاوون 14 اللي أرسلها مع السفير البابوي إلى أهلنا بالعدوسية. كاريتاس حدكن البابا لاوون من خلال السفير البابوي، الله يكبر واجبه، حدكن ومستمرين أكيد بخدمة وطننا لبنان. زوروا كاريتاس لبنان على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. صلوا لكاريتاس لبنان. موريون باريخ كاريتاس لبنان، كنوشتو كاريتاس لبنان، ريشو كاريتاس لبنان، أبونا معليو سمير الغاوي. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بنسمعها سوا.
6: صباح الخير خي جوني، معك متقاعد بالجيش اللبناني أبو طوني. خي جوني حضرتك بتعرف أنت سعادتك ساكن بأدونيس، نحن ساكنين بزوق مصبح. يا خي جوني طلعت يسوع الملك ما إلى حل، من بعد إذنك بركي حضرتك بتناشد رئيس البلدية. طلعت يسوع الملك يا أستاذ جوني، مبارح وصلت من شغلي من الدورة على طلعة يسوع الملك 10 دقايق، قعدت ربع ساعة السير مسكر من الهبي، وأنا بيتي بشارع الكوتون مول بدي دقيقة، ربع ساعة من الهبي لمفرق الكوتون مول لفوق، شيء مش معقول يا أستاذ جوني. بعدين يا أستاذ جوني بدنا نسأل رئيس البلدية، هالصف السيارات خط نار من شركة الأسمر للأوتلت لفوق على الأوتوسترات صافين، طب هودي ما بيضيقوا الطريق، من غرسيه الطريق ضيقة، من غرسيه الطريق ضيقة والسير مسكر من بعد إذنك. بدنا نعرف شو صار بهيدا المشروع بالنسبة للطريق، ما إلى حل. كل يوم من هاكم التنين للأحد، العشقة الظهر وقبل الظهر وعشية، حضرتك عم تطلع على المنطقة وعم بتشوف. من بعد إذنك في مجال، بدنا حل.
4: جوزيف اللي رقمك بنتهي ب766، في حل لكل شيء لما منخلص وطننا لبنان من الشر المستطير اللي عم بيدمره. وهيدي شغلة بتتعلق بالطرقات العامة والأوتوسترادات، بتتعلق أكيد بدولتنا اللبنانية وبقوى الأمن الداخلي وبمفارز السير. فمن هالمنطلق هيدا رح نوصل رسالتك لمفارز السير، بس في كثافة سير في طرقات من سنة 1960، بعد من وقت ما كنت أنا صغير أو ولد بال64 وال65 انعملت الطرقات، كان في مئات السيارات بلبنان، صار في عشرات لبل مئات ألاف لبل ملايين السيارات والآليات والشاحنات بوطننا لبنان، وعم يسلكوا نفس الطريق بكسروان وبجونية وغيرها. هيدي أزمة للأسف، توقف توسيع أوتوسترات جونية وتوقفت كل المشاريع العمرانية بوطننا لبنان نتيجة الفرس والزعران اللي مسيطرين بسلاحهم غير الشرعي على قرار وطننا لبنان، وبعدهم مستمرين وبدهم يضلوا يدمروه. لأنه مبارح رئيسهم رئيس العصابة نعيم قاسم باشا الجزار وعصابة الإيرانيين العملاء بعدهم تابعون لبنان للعدو والاتفاق لن يمر. بعده مصر إنه هو وإيران اللي هو عميل لها يضلوا مسيطرين على وطننا لبنان. الله يخلصنا منهم تنتابع الإعمار وتوسيع الطرقات واستحداث مترو ونقل عام أكثر وأكثر بعهد الرئيس العماد جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. وتبقى الشرعية اللبنانية ويبقى الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية عماد الوطن بالشرف والتضحية والوفاء. في مجلة الجيش اللبناني في عددها الجديد المعاون الأول جيهان جبور وروبورتاج بعنوان راقب شجع وامنح الحرية نحن وأولادنا، كيفية اكتشاف المواهب بأطفالنا وبناء توازنهم النفسي. بالعطلة الصيفية محطة سنوية بينطروها الأطفال بشغف تحملهم معاني الحرية والانطلاق بعيداً عن روتين الدراسة والتزاماتها اليومية. التشجيع عنصر أساسي في تنمية أي موهبة، بيمنح صاحب الهواية الدافع للاستمرار وبيعزز ثقته بنفسه. ريبورتاج مهم جداً المعاون الأول في الجيش اللبناني جيهان جبور بمجلة الجيش اللبناني. فيكن تشتركوا اشتراك سنوي بمجلة الجيش اللبناني لدعم استمرار وجوده وصدوره. 80,000 نسخة عم تصدر شهريا من مجلة الجيش اللبناني. تحية لرئيسة التحرير الدكتورة إلهام نصر ثابت وشانتال داغر، إدارة التحرير ريما سليم، المدقق اللغوي شادي مهنا، تصدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في اليرزي. وأكيد مثل ما قلنا فيكن تشتركوا وتحطوا إعلاناتكن دعما لمجلة الجيش اللبناني. اشتراك السنوي بلبنان $100 أمريكي. فيكن تطلبوا تشتركوا 01-424-066. مجلة الجيش اللبناني بتصرفكن اشتركوا فيها وشجعوا استمرار صدورها. مراية من مرايات الجيش اللبناني مجلة الجيش، واستماعكم لإذاعة جبل لبنان اللي هي إذاعة الجيش اللبناني البطل والقوى الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا بالدقائق الأخيرة. تحية لألكن من حسام حليمة. بونجور يا حسام. فيديو بعت لنا إياه مستمع. بونجور جوني، ما بعرف إذا الترجمة صح، شلومه وشينه، شو بعت لي؟ بلكي رجع معته بكرة الصبح إن الله راد. يلا فيديو 11 ثانية، خلينا نشوف فيه.
7: نعم إسرائيل نازمي سرياز
8: السعودي
7: أمريكا. دست ترامب إن شاء الله خراب
4: إن شاء الله. نعم، أحد المسؤولين الفرس الكارهين للعرب عم بيقول إنه هدفنا التالي هو الرياض والمملكة العربية السعودية. على كل ما عم بيكذبوا خبر، يعني 80% من أزيفهم وصواريخهم ومسيراتهم عم بتدمر دول الخليج و20% يطلقوها على إسرائيل. فمعروفة هويتهم ومعروف عمالتهم ومعروف كرهن للعرب الفرس وحلفائهم بوطننا لبنان للأسف بيحملوا هوية لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. آخر رسالة صوتية.
9: بونجور جوني، كيفك؟ تمام.
8: هذا اللي بعت لك اياهم هلا من كورنيش مزرعه، والله كل الاشارات عليهم هيك. وهلا في ظاهره جديده، في مجموعه 10 15 بنت بتحط لك ورقه انه امي مريضه بحاجه لعلاج مرض السرطان.
4: مزبوط.
8: لك هالكذبه الجديده. ايه، وهدول البنات انا بشوفهم من 5 سنين، يعني الله يعطيها العمر لامهم، بس من 5 سنين بعد لهلا ما توفت من مرض السرطان. شوف هالكذب اللي عم يستعطوا فيه.
4: صح، يسعد لي صباحك 100%. الرصد تبعك مستمعنا اللي رقمه بينتهي بال433، ما تعطوهم مصاري. إذا بده يحن قلبكم فيكم تشتروا ربطات خبز من وودن بيكوري لبنان وتوزعوا عليهم ربطة خبز أبيض كبيرة، إذا بيقبلوها صحتين على قلبهم. هيك معقول. بس مصاري شفنا كتير من الأشخاص اللي توفوا من المتسولين واللي معهم مليارات الليرات على أيام الدولار 1500 ليرة، يعني معهم ملايين الدولارات. وهي المتسولة الشهيرة اللي كانت تقعد بسيارة مكسرة، لما توفيت في حسابات بالبنوك باسمها على أيام الدولار 1500 عندها ملايين الدولارات، كان عندها شيء مليار وشوي. يلا أعطوهم خبز، اشتروا خبز من فروع وودن بيكوري لبنان بكل لبنان واعطوهم اياهم. اللي بيرفض رجعوا حطوا ربطة خبز في حدا تاني بيستاهلها. وشكرا. صوتك عالي جبل لبنان. وفيكم كمان تشتروا لهم خبز من فروع فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية، كمان تشتروا لهم ربطات خبز وتعطوهم لهالمتسولين. هيك بيكون ربنا عم يرضى علينا، عم نعطيهم شيء ياكلوا، شيء معقول. هيك مثل ما قلنا، اللي بيقبل ربطة الخبز منكم اللي شارينا من فهد جوني أو فهد سوبر فاليو الزلقة بيكون بده النعمة وعم يقبل النعمة منكم ولقمة الخبز. صوتك عالي جبل لبنان. وعمل الخير مثل ما خبرتكم بيترافق مع عيد ميلاد القديس شربل بضيعته ومسقة رأسه باع كفرة. وبلدية باع كفرة عم تتابع الاستعدادات، وكاهن رعية باع كفرة استعدادات وصلوات الكهنة مع المؤمنين والزوار لباع كفرة بقضاء بشري. سيد علي حنا مخلوف الله يعطيك ألف عافية، رئيس بلدية باع كفرة ورئيس اتحاد بلدية قضاء بشري. وعم نتابع نحن وياكم عملية الترميم لكنيسة السيدة ببع كفرة، الكنيسة القديمة تحت منها اللي بنيت فوق منها كنيسة السيدة الجديدة. الكنيسة القديمة بيوقع فيها جرن العماد مطرح ما تعمد شرب المخلوف اللي صار قديس كل لبنان وكل العالم. نحن ورجل الأعمال مدير مشروع الهوليداي بيتش البحري بزوق مصبح ومدير نادي الكهرباء بالزوق الرياضي سابا مخلوف ابن بلدة باع كفرة، نحن وياهن وكاهن الرعية والكهن الأجلاء بندعيكم تتبرعوا من لبنان وخارج لبنان عبر ويش ماني لترميم ومتابعة ترميم كنيسة باع كفرة. الكل عم يتبرع، كل رجال الأعمال من باع كفرة بلبنان وخارج لبنان عم يتبرعوا بعشرات ألوف الدولارات بكل كرم، ولكن بعدنا بحاجة لشوية دعم منكم من لبنان وخارج لبنان عبر ويش ماني من كل المناطق اللبنانية وأكثر من 1400 فرع، ومن خارج لبنان تاب تاب ساند ساند ويف. فيكم تبعتوا ويش تو ويش 03-339-735. الرعية مكلفة خينا سابا بركات بتلقي التبرعات وبيوصلوا فوراً للكنيسة. وتسلم دياتكن مريم يلدات يشوع مبارخ الخلخون 03-33-9735. من برات لبنان أكيد بتحطوا كود 00961-33-33-9735. مارشار بلي يبارككم، شكرا لتبرعاتكم عبر ويش ماني. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا، أنا صار لازم ودعكم يا لبنانية. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن رأس عصابة تدمير لبنان نعيم قاسم باشا الجزار بعده عم يطلع وبيتحدى. الاتفاق لن يمر. على كل رح تتوليكن الشرعية اللبنانية والشرعية العربية والشرعية الدولية انتو ومعلمينكن من الفرس المجوس الكارهين للعرب والعروبة والكارهين لوطننا لبنان. نعيم قاسم باشا الجزار، عصابتك ما رح تحكم لبنان. تمكنت أكيد عصابتك ومنهنيكن، تمكنتوا من تدمير وطننا لبنان، ولكن ما رح نخليكن تسيطروا عليه. هو مدمر منرجع من عمره، ومنعمل احتفاليات، ومنعمل فنون جميلة، ومنعمل موسيقى وثقافة الحياة بوطننا لبنان. وخليك أنت بسوادك تحت 7-8-9-10 أرض، تحت الأرض، خليك مطرح ما أنت، أنت والمخبيين بتلال علي الطاهر تحت الأرض، وبتفضلوا أنه تسلمون للإسرائيليين أسلحتكن وتجهيزاتكن على أنه تسلمون ويستلمون الجيش اللبناني ويستلم الأنفاق بعلي الطاهر وغيره من المناطق تحت الأرض، ياخذ الأسلحة لإله والذخيرة لإله. ولكن أنتوا كارهين للبنان وبتفضلوا الإسرائيليين تسلمون نفسكن وتستسلموا لإلهم على أنه تطلعوا خواجات مكرمين بآليات الجيش اللبناني من الأنفاق اللي مخبيين فيها ومحاصرين فيها. ومن تابع نحن وياكم بكرة الله راد ابتداء من الساعة 7 صباحا. صوتك عالي جبل لبنان، خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. تحت الهواء كل المعلومات السرية 70-220-888، وزوروا صفحة نحن عيونك يا لبنان على الفيسبوك. اضلوا بخير وإلى اللقاء. الله يحمي وطننا لبنان من كل المغرضين وأعداء الأرزة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبا عيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: بيروت.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: جبنا ليكي
1: حظك على الهوى.
2: ينتقل القمر إلى برج الثور الترابي ليبث في الأثير طاقة من الاستقرار والهدوء، ويدعونا للتركيز على قيم الأمان، البناء والراحة النفسية والمادية. وتتكامل هذه الطاقة الدافئة مع وجود الشمس في قلب برج السرطان المائي. ومع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم يجمع بين التخطيط المتأني والمفاجآت السارة غير المتوقعة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. بعد فترة من الضغط والاندفاع، يأتي القمر اليوم إلى برج الثور ليخفف من وتيرة الحركة ويوجه اهتمامكم نحو بيتك المالي وميزانيتك. يوم ممتاز لترتيب حساباتك أو التفكير في استثمار آمن ومدروس. تراجع عطارد يطلب منك فقط عدم التسرع في توقيع أي عقود عائلية أو عقارية اليوم.
3: برج الثور، أنتم النجوم اليوم بلا منازع. القمر يستقر في برجكم ليمنحكم حضوراً مهدئاً وجذاباً وطاقة استقرار عالية. تشعرون بزيادة الثقة بالذات والقدرة على إدارة الأمور بحكمة. استغلوا طاقة كواكب السرطان الصديقة للتواصل مع المقربين وتمرير أفكاركم الإبداعية بسلاسة. برج الجوزاء، اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يطلب منكم القمر من برج الثور أخذ خطوة إلى الوراء والراحة بعيداً عن الصخب. استخدموا هذا الوقت لمراجعة خططكم في صمت وترتيب أوراقكم المالية بحذر. برج السرطان، الشمس في برجكم تمدكم بالطاقة والحيوية، واليوم يدعمكم القمر من برج الثور الترابي الصديق ليفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي المثمر. يوم ممتاز للقاء أصدقاء مخلصين أو تلقي دعم من محيطك المقرب. واستغلوا اقتران عطارد بالمشتري لإعادة إحياء مشروع قديم. برج الأسد، كوكب الزهرة يتألق في أواخر برجكم ومقترن بجرعة التفاؤل من المشتري القريب، مما يمنحكم حضوراً مغناطيسياً ساحراً. اليوم يسلط القمر الضوء على قمة خريطتكم في بيت المهنة والطموح. خططوا لأهدافكم العملية بذكاء وصبر، فالأضواء مسلطة على إنجازاتكم. برج العذراء، القمر في برج الثور الترابي الصديق يفتح أمامكم آفاقاً فكرية واسعة ويعزز رغبتكم في التعلم أو السفر أو التخطيط البعيد المستقر. تجمع كواكب السرطان يدعمكم عاطفياً واجتماعياً ويأتي لكم بتواصل دافئ وحلول ذكية غير متوقعة. برج الميزان، يوجه القمر طاقته اليوم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة، الاستثمارات أو الديون بوجوده في بيت الحسابات العميقة. يوم يتطلب منكم تنظيم ميزانيتكم بذكاء، بينما تساعدكم طاقة كواكب الأسد الدافئة على الحفاظ على علاقات عاطفية متوازنة ومبهجة. برج العقرب، القمر ينتقل اليوم إلى البرج المقابل لكم الثور ليركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مناسب جداً لتقريب وجهات النظر وترطيب الأجواء وبناء تفاهمات متينة على أرضية صلبة، مستفيدين من الدعم الدافئ والحدس العالي لكواكب السرطان. برج القوس، الأجواء الفلكية تطلب منكم اليوم التركيز على روتينكم اليومي والاهتمام بالصحة والإنتاجية بوجود القمر في بيت العمل اليومي. طاقة الثور تساعدكم على إنجاز المهمات المتراكمة بصبر وثبات، بينما تمدكم كواكب الأسد بتفاؤل كبير ورغبة في التطلع للمستقبل. برج الجدي، الأجواء تبشركم بيوم مفعم بالبهجة والإلهام. القمر في برج الثور الترابي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والإبداع والتسلية. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة ومستقرة مع من تحبون، وطاقتكم الفكرية متوقدة بفضل اتصالات الجوزاء السريعة. برج الدلو، يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك، مما يثير رغبة في قضاء وقت أطول داخل بيئتك اللصيقة والتمتع بالدفء الأسري أو ترتيب ديكور منزلك. استغلوا طاقة الزهرة المتألقة في الأسد لتعزيز علاقاتكم وشراكاتكم بالود والتفاؤل، وتجنبوا العناد العابر. برج الحوت. الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم سرعة بديهة وقدرة متميزة على الحوار الرصين والمقنع بوجود القمر في الثور والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً للمناقشات وطرح الحلول العملية. تراجع عطارد ينبهكم فقط للتأكد من تفاصيل المعاملات اليومية ومواعيدكم بدقة.
1: حظك على الهوى.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما 1000% شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انزو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل القصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضت عيني وامشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إليك
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك
6: مرة.
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. السفير الأمريكي ميشال عيسى زار صباح اليوم قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ناقلاً دعم واشنطن لمسار المفاوضات، ومؤكداً موعد زيارته المرتقبة للعاصمة الأمريكية.
1: وأكدت السفيرة ندى معوض في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره اللبناني جوزيف عون تعكس الشراكة الراسخة بين البلدين، وتفتح الباب أمام بحث العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي ودعم سيادة لبنان واستقراره.
0: رئيس الحكومة نواف سلام يزور تركيا غداً للبحث في تحديات الجنوب وإعادة الإعمار، فيما يتوجه الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة في 29 من تموز بعد عودته من واشنطن.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن بلاده لم تطلب إذناً لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مشيراً إلى إقامة منطقة أمنية تمتد من البحر غرباً حتى جبل الشيخ شرقاً بهدف نزع سلاح حزب الله.
0: وقضائياً، انتقدت النائبة حليمة قعقور تأجيل استجواب رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، وحملت دعاوى المخاصمة مسؤولية تعطيل التحقيق، مطالبة محكمة التمييز بالبت السريع ورفع قيمة التعويضات والإسراع في تعديل المادة 751.
1: وزير الخارجية يوسف رجي غادر صباح اليوم إلى قبرص في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس نيكوس خريستودوليدس، كما يشارك في اللقاء السنوي مع السفراء القبارصة بدعوة من وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس.
0: واقتصادياً، يستقبل مطار رفيق الحريري الدولي بيروت يومياً بين 12 و15 ألف وافد، وحركة الطيران عادت إلى طبيعتها مع تصاعد الحجوزات، فيما يترقب لبنان الإعلان الرسمي عن أول رحلة من الإمارات.
1: وفي الصفحة الإقليمية، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية سقوط 14 قتيلاً في الغارات الأمريكية الأخيرة، فيما الجيش الأمريكي يؤكد أن ضرباته استهدفت نحو 90 موقعاً لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-959

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، هم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلع 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوشينتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة انزا بيعرف.
7: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: مهلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.
3: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
4: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى تنفيذ اتفاق الإطار، ولا سيما بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني. كما أكد عيسى أن زيارة الرئيس جوزف عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة، وأن اجتماعات روما تأتي لاستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
5: أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوجود ملحق أمني سري ضمن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، يتضمن ترتيبات أمنية إضافية تتعلق بآلية الانسحاب والتحرك الميداني، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب اللبناني بشأن هذه المعلومات.
4: وأكدت السفيرة ندى معوض في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره اللبناني جوزيف عون تعكس الشراكة الراسخة بين البلدين، وتفتح الباب أمام بحث العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي ودعم سيادة لبنان واستقراره.
5: رئيس الحكومة نواف سلام يزور تركيا غداً للبحث في تحديات الجنوب وإعادة الإعمار، فيما يتوجه الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة في 29 من تموز بعد عودته من واشنطن.
4: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن بلاده لم تطلب إذناً لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مشيراً إلى إقامة منطقة أمنية تمتد من البحر غرباً حتى جبل الشيخ شرقاً بهدف نزع سلاح حزب الله.
5: وقضائياً، انتقدت النائبة حليمة قعقور تأجيل استجواب رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، وحملت دعاوى المخاصمة مسؤولية تعطيل التحقيق، مطالبة محكمة التمييز بالبت السريع ورفع قيمة التعويضات والإسراع في تعديل المادة 751.
4: وزير الخارجية يوسف رجي غادر صباح اليوم إلى قبرص في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس نيكوس خريستودوليدس، كما يشارك في اللقاء السنوي مع السفراء القبارصة بدعوة من وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس.
5: أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم، محذراً من أن الاعتداء على السفن يهدد أمن الملاحة الدولية.
4: وفي الصفحة الإقليمية، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية سقوط 14 قتيلاً في الغارات الأمريكية الأخيرة، فيما الجيش الأمريكي يؤكد أن ضرباته استهدفت نحو 90 موقعاً لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك طول.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
4: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد نرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: بيروت
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملف حزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن الشرع أبدى استعداده للمساعدة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.
2: رئيس الحكومة نواف سلام يزور تركيا غداً للبحث في تحديات الجنوب وإعادة الإعمار، فيما يتوجه الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة في 29 من تموز بعد عودته من واشنطن.
3: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى تنفيذ اتفاق الإطار، ولا سيما بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني. كما أكد عيسى أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة، وأن اجتماعات روما تأتي لاستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
2: أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوجود ملحق أمني سري ضمن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، يتضمن ترتيبات أمنية إضافية تتعلق بآلية الانسحاب والتحرك الميداني، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب اللبناني بشأن هذه المعلومات.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن بلاده لم تطلب إذناً لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مشيراً إلى إقامة منطقة أمنية تمتد من البحر غرباً حتى جبل الشيخ شرقاً بهدف نزع سلاح حزب الله.
2: وقضائياً انتقدت النائبة حليمة قعقور تأجيل استجواب رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، وحملت دعاوى المخاصمة مسؤولية تعطيل التحقيق، مطالبة محكمة التمييز بالبت السريع ورفع قيمة التعويضات والإسراع في تعديل المادة 751.
3: وزير الخارجية يوسف رجي غادر صباح اليوم إلى قبرص في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس نيكوس خريستودوليدس، كما يشارك في اللقاء السنوي مع السفراء القبارصة بدعوة من وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس.
2: أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم، محذراً من أن الاعتداء على السفن يهدد أمن الملاحة الدولية.
3: وفي الصفحة الإقليمية أعلنت وزارة الصحة الإيرانية سقوط 14 قتيلاً في الغارات الأمريكية الأخيرة، فيما الجيش الأمريكي يؤكد أن ضرباته استهدفت نحو 90 موقعاً لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
2: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عدم وجود أي اتصالات داخلية أو خارجية للإفراج عن الموقوفين، مشدداً على مواصلة حملة مكافحة الفساد، ومؤكداً أنه لا خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بحماية المال العام.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيصور إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
3: شتي يا دنيا سيسان.
2: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 71 99 7 9 5 9.

بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس.
5: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما ألفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفك أنزو أبي يعرف
7: هلا فوتو بلش الشوط التاني
6: لو خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح احشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملف حزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن الشرع أبدى استعداده للمساعدة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.
0: رئيس الحكومة نواف سلام يزور تركيا غداً للبحث في تحديات الجنوب وإعادة الإعمار، فيما يتوجه الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة في 29 من تموز بعد عودته من واشنطن.
1: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى تنفيذ اتفاق الإطار، ولا سيما بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني. كما أكد عيسى أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة، وأن اجتماعات روما تأتي لاستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
0: أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوجود ملحق أمني سري ضمن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، يتضمن ترتيبات أمنية إضافية تتعلق بآلية الانسحاب والتحرك الميداني، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب اللبناني بشأن هذه المعلومات.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن بلاده لم تطلب إذناً لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مشيراً إلى إقامة منطقة أمنية تمتد من البحر غرباً حتى جبل الشيخ شرقاً بهدف نزع سلاح حزب الله.
0: وقضائياً انتقدت النائبة حليمة قعقور تأجيل استجواب رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، وحملت دعاوى المخاصمة مسؤولية تعطيل التحقيق، مطالبة محكمة التمييز بالبت السريع ورفع قيمة التعويضات والإسراع في تعديل المادة 751.
1: وزير الخارجية يوسف رجي غادر صباح اليوم إلى قبرص في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس نيكوس خريستودوليدس، كما يشارك في اللقاء السنوي مع السفراء القبارصة بدعوة من وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس.
0: أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم، محذراً من أن الاعتداء على السفن يهدد أمن الملاحة الدولية.
1: وفي الصفحة الإقليمية أعلنت وزارة الصحة الإيرانية سقوط 14 قتيلاً في الغارات الأمريكية الأخيرة، فيما الجيش الأمريكي يؤكد أن ضرباته استهدفت نحو 90 موقعاً لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
0: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عدم وجود أي اتصالات داخلية أو خارجية للإفراج عن الموقوفين، مشدداً على مواصلة حملة مكافحة الفساد، ومؤكداً أنه لا خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بحماية المال العام. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: تحسات ملكة على
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
5: ولا منحس ولا منحس.
4: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: وينك؟
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعد بتطلع بعيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: قولك بعد بنرجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي.
5: وينك؟
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في

هي للولاد لايف باند كل ليلة وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش هالحدث بالتعاون مع إيبوزيت

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما ألف وشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال. يورو السامبا
4: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملف حزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن الشرع أبدى استعداده للمساعدة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.
1: رئيس الحكومة نواف سلام يزور تركيا غداً للبحث في تحديات الجنوب وإعادة الإعمار، فيما يتوجه الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة في 29 من تموز بعد عودته من واشنطن.
2: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى تنفيذ اتفاق الإطار، ولا سيما بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني. كما أكد عيسى أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة، وأن اجتماعات روما تأتي لاستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
1: أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوجود ملحق أمني سري ضمن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، يتضمن ترتيبات أمنية إضافية تتعلق بآلية الانسحاب والتحرك الميداني، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب اللبناني بشأن هذه المعلومات.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن بلاده لم تطلب إذناً لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مشيراً إلى إقامة منطقة أمنية تمتد من البحر غرباً حتى جبل الشيخ شرقاً بهدف نزع سلاح حزب الله.
1: وقضائياً، انتقدت النائبة حليمة قعقور تأجيل استجواب رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، وحملت دعاوى المخاصمة مسؤولية تعطيل التحقيق، مطالبة محكمة التمييز بالبت السريع ورفع قيمة التعويضات والإسراع في تعديل المادة 751.
2: وزير الخارجية يوسف رجي غادر صباح اليوم إلى قبرص في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس نيكوس خريستودوليدس، كما يشارك في اللقاء السنوي مع السفراء القبارصة بدعوة من وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس.
1: أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم، محذراً من أن الاعتداء على السفن يهدد أمن الملاحة الدولية.
2: وفي الصفحة الإقليمية، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية سقوط 14 قتيلاً في الغارات الأمريكية الأخيرة، فيما الجيش الأمريكي يؤكد أن ضرباته استهدفت نحو 90 موقعاً لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
1: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عدم وجود أي اتصالات داخلية أو خارجية للإفراج عن الموقوفين، مشدداً على مواصلة حملة مكافحة الفساد، ومؤكداً أنه لا خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بحماية المال العام. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: شتي يا دنيا صيصان لألكن ولولادكن.
1: شتي يا دنيا صيصان.
0: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: الصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
0: وينك
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: تحسها ملكة على عرشها.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم

0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتفاجئ علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون أشقر
7: قال لي أستاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي ايه على الهايوي عم بتنيمة قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلأ $10
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنت الياس النقاش البحرية
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس
8: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملف حزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن الشرع أبدى استعداده للمساعدة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.
0: رئيس الحكومة نواف سلام يزور تركيا غداً للبحث في تحديات الجنوب وإعادة الإعمار، فيما يتوجه الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة في 29 من تموز بعد عودته من واشنطن.
1: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى تنفيذ اتفاق الإطار، ولا سيما بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني. كما أكد عيسى أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة، وأن اجتماعات روما تأتي لاستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
0: أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوجود ملحق أمني سري ضمن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، يتضمن ترتيبات أمنية إضافية تتعلق بآلية الانسحاب والتحرك الميداني، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب اللبناني بشأن هذه المعلومات.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يؤكد أن بلاده لم تطلب إذناً لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مشيراً إلى إقامة منطقة أمنية تمتد من البحر غرباً حتى جبل الشيخ شرقاً بهدف نزع سلاح حزب الله.
0: وقضائياً انتقدت النائبة حليمة قعقور تأجيل استجواب رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، وحملت دعاوى المخاصمة مسؤولية تعطيل التحقيق، مطالبة محكمة التمييز بالبت السريع ورفع قيمة التعويضات والإسراع في تعديل المادة 751.
1: وزير الخارجية يوسف رجي غادر صباح اليوم إلى قبرص في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس نيكوس خريستودوليدس، كما يشارك في اللقاء السنوي مع السفراء القبارصة بدعوة من وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس.
0: أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم، محذراً من أن الاعتداء على السفن يهدد أمن الملاحة الدولية.
1: وفي الصفحة الإقليمية أعلنت وزارة الصحة الإيرانية سقوط 14 قتيلاً في الغارات الأمريكية الأخيرة، فيما الجيش الأمريكي يؤكد أن ضرباته استهدفت نحو 90 موقعاً لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
0: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عدم وجود أي اتصالات داخلية أو خارجية للإفراج عن الموقوفين، مشدداً على مواصلة حملة مكافحة الفساد، ومؤكداً أنه لا خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بحماية المال العام. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حيسوا إلي.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك
4: مارا.
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: يا هلا ومرحبا فيكم، صارت الساعة 4 مثل كل خميس بنسمع غنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر. اليوم حلقة غنية وخبرية موضوعها شخص صوته للغرام عنوان، إن كان موجود منحبه وإن غاب منحبه أكتر ومنقول له معقول ننساك يا غايب. هالإنسان كسر كل المعادلات بصوته باختياراته بمواقفه الصادمة، فبعكس كل المواقف الجمهور أكيد استغرب وكان في عتب عليه، بس هالشي ما منعهم يضلون معلقين بصوته وإحساسه وصوته ويشتاقوله كتير. عم نحكي عن ملك الإحساس فضل شاكر.

عم نسمع سوا كيفك عفرقي للفنان فضل شاكر، هالغني اللي رجعته بقوة على الساحة الفنية اللبنانية تحديدا ضمن سلسلة إصدارات لبنانية مصرية. بس معكم خبر أنه فريق عمل هالأغنية كلهم أردنيين، فهي من كلمات سمر الهنيدي ألحان وائل الشرقاوي، ونجاح الغنية كمان خلى الأردنيين يقولوا أنه لهم نصيب من الغنية. بس بتعرفوا أنه كمان أنه هالغنية قصتها عمرها 20 سنة، فكان فضل من 20 سنة عنده حفلة بعمان بالأردن وبيلتقي ببنت اسمها سمر عمرها 19 سنة بيلتقي فيها لوقت كتير قصير، بتسمعه كيفك عفرقي ووعدها يغنيها شي يوم، فقال له أنه كلماتك مثل جنينة ورد بس بدك تعرفي شو بالضبط فيها ووين تزرعيها. ومن سنة تقريبا وفى بوعده فضل شاكر وسجل الغنية وأصدره، وفاجأ سمر بإصدار هالغنية.

وعلى فكرة شكرت سمر على مواقع التواصل الاجتماعي فضل شاكر ورد عليها هو كمان، بس كان في خبرية صغيرة إنه بيشارك بالأغنية ابنه محمد شاكر فذكره بالوعد لأنه هو كان ناسيها.

غنية وخبرية مكفي معكم، واليوم حلقتنا خاصة عن فضل شاكر، وبدنا نحكي عن متى حبيبي متى. بس معلومة صغيرة، إنه فضل شاكر هو اسمه فضل عبد الرحمن شمندر شاكر، ولد ب 1 نيسان 1969 بصيدا، ونشأ بمخيم عين الحلوة، ومسيرته الغنائية بلشها عبر إحياء حفلات شعبية، وتأثر بأساليب كبار الفنانين منهم أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ومنعكس لاحقا بطبيعة أدائه الغنائي العاطفة. وعلى فكرة في وثائقي صدر من سنتين بيفرج قصة حياته الصعبة لفضل، وقدي الفقر كان سبب انه يحطه بيه بميتم، وقدي تعب ليتزوج زوجته السيدة نادية لانه كان في رفض من قبل عائلته. واصدر فنان فضل شاكر اول ألبوماته سنة 1998 بعنوان والله زمان، وبلشت نجوميته تصدع من هالألبوم، وتحديدا من متى حبيبي متى. هالغنية من كلمات الشاعر محمد ماضي، من ألحان فضل شاكر نفسه، اللي كشفت عن موهبته بالتلحين إلى جانب الغناء. منسمع سوا.

من متى حبيبي متى منحكي عن بيع القلوب لفضل شاكر. سنة 1999 بيصدر فضل الألبوم الثاني بمسيرته اسمه بيع القلوب. هالغنية صارت المرتبة الأولى على كل المحطات بالأسبوع الأول بسبب النجاح الساحق والمبيعات الضخمة للألبوم، فقرر يصور غنيتين هني بيع القلوب وعشقتك كنتيجة لنجاح ألبومه طبعاً ألبومه. فصار فضل واحد من نجوم البارزين لكبار الكبار بالوطن العربي. الغنية من كلمات الشاعر مصطفى مرسي وألحان وليد سعد، نسمع سوا.

عم تسمعوا غنية وخبرية على جبل لبنان، واليوم الحلقة الخاصة بفضل شاكر، وكنا عم نحكي عن بياع القلوب. بدنا نحكي عن عاش من شافك حبيبي. غنية عاش من شافك حبيبي لفضل شاكر من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، ألحان سمير صفير، بس الشركة المنتجة سجلت بوقتها الغنية باسم مستعار باسم محمد كريم، وبسنة 2003 رجعت الحقوق للشاعر كريم العراقي، وصدرت هذه الغنية سنة 2000 كأغنية رئيسية ومصورة بألبوم الثالث اللي حمل عنوان الحب القديم. بنسمع سوا عاش من شافك.

عم تسمعوا عاش من شافك حبيبي بغنية وخبرية معي محمد جابر على هوا جبل لبنان، وبدنا نحكي هلأ عن يومي بسنة. هالغنية صدرت سنة 2000، فنزل فضل ألبوم اسمه حبك خيال اللي فيها حظك يا قلبي، وبعدين أصدر ألبوم سيدي يا روحي اللي ضمنت يومي بسنة، وهي من كلمات تركي السديري وألحان سمير ميرزا. مسمع سوا يومي بسنة على هوا جبل لبنان.

عم تسمع أغنية وخبرية، واليوم حلقتنا عن الفنان فاضل شاكر بحلقة خاصة، وبدنا نقول إنه نجومية فاضل شاكر ما قبل 2003 غير ما بعد 2003، فأصدر وحدة من أنجح الأغاني اللي منسمعها اليوم وهي يا غايب. بس اللي ما معكن خبره إنه يا غايب كانت لكارول سماحة، فأعلنت كارول بحديث تلفزيوني إنه غنية يا غايب لفاضل شاكر كان من المقرر طرحها بألبوم الأول حلم بعد شهرين، وفاضل شاكر طرحها سنجل بكلمات شاعر آخر. هي من كلمات تركي السديري وبتتميز بلحن اليوناني الشهير المأخوذ من غنية للفنانة اليونانية ديسبينا فاندي. نسمع سوا يا غايب ومنرجع.

0: غني وخبري بياخذ بريك صغير وبيرجع. خليكن معنا.
1: جبل لبنان ايام زمان احلى الانغام. جبل لبنان.
0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال. قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانة ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.

غنية وخبرية رجع من البريك، واليوم الحلقة الخاصة بفضل شاكر بدنا نحكي عن معقول. هالغنية من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع بلال الزين، وعلى فكرة هالغنية كانت لمروان خوري وكان عم يشتغل عليها لينزلها بألبومه، بس تناقش مع الملحن بلال الزين وقال له انه بتلبق لصوت فضل أكتر فتنازلوا عنها. وعلى فكرة قصة هالغنية انه كانت جارة مروان الإعلامية رغدة شلهوب بالحي، وكان في قصة بيناتهم وتركت الحي وكتب لها معقول. نسمعها سوا بغنية وخبرية ومنرجع.

من معقول لو لو على قلبي لو على قلبي لفضل شاكر. هالغنية صدرت سنة 2004 سنجل وقصتها قصة. اللحن تركب قبل الكلام وكتبها كذا شاعر لرسل موضوع على الشاعر ربيع السيوفي، وراحت من فنان لفنان ورفضوها، ولحنها نادر نور وأخذت شغل 4 سنين. وقد ما برمت هالغنية على فنانين كتار ويرفضوها، قرف منها الملحن واستخف فيها وقال إنه مش حتنجح. وكان قاعد نادر نور الملحن مع الشاعر خالد تاج الدين وفضل شاكر وعم يسمعوا أغاني لفضل، وما يعجبوا شي فضل، وقال لهم أنه عباله يسمع شي على المقسوم. فقال له خالد شاعر لنادر يسمعوا غنية الشاعر ربيع السيوفي اللي هي لو على قلبي. فسمعها وسجلها فضل على الوكمن بوقتها وراح فضل. بعدين بيتفاجأ فضل باتصال، لا عفوا بيتفاجأ نادر باتصال من فضل وبيقول له انه الغنية تنفذت وتصورت، وقال له حتنزل سنجل. قال له نادر ليه عم تعمل بحالك هيك؟ بتنزل الغنية كسنجل وبتكسر الدنيا، لدرجة انه فنانين غير فضل صار يدندنوها بحفلات ولقاءات، منهم النجمة إليسا. منسمع لو على قلبي بغنية وخبرية على جبل لبنان.

غنية وخبرية بيرجع من لو على قلبي، وهلأ بدنا نسمع مأثر فيي لفضل شاكر. هالغنية قصتها حلوة، فكانت معروضة بالأصل على نوال الزغبة قبل ما يغنيها فضل شاكر، وبحسب تصريحات نقلت عن نوال هي اعتذرت عنها لأنه اشتغلت ألبومها وقفلته وما كان في مجال لتزيد غنية جديدة عليه. وبعدين صارت من أشهر أغاني فضل، والغنية من كلمات الياس ناصر، ألحان طارق أبو جودة. نسمع سوا مأثر فيي ومنرجع.

غنية وخبرية مكفي معكم، معي محمد جابر على جبل لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4، واليوم حلقتنا سبيسيال عن فضل شاكر. فضل شاكر عمل كذا دوات، وأولهم كان العامل الجديد مع شيرين عبد الوهاب، أخذني معك مع يارا، وجوا الروح مع إليسا اللي رح نحكي عنها. هالغنية كانت بالأصل فكرة لجمع ملك الإحساس مع ملكة الإحساس، كتب الكلمات الشاعر أحمد ماضي، لحن صلاح الكردي، وتولى توزيع ناصر الأسعد. ملتقوا إليسا وفضل بالاستوديو لتسجيل هالغنية سوا. سجل فضل شاكر مقاطعه باستوديو ناصر الأسعد بلبنان، وسجلت إليسا مقاطعه بشكل منفصل نظرا لارتباطات العمل وقتها، وتم دمج الصوتين لاحقاً عبر الميكساج. طرحت هيدي الغنية سنة 2009 بألبوم فضل اللي كان اسمه وقتها بعد عالبال، وكان بدها تتصور هالغنية بس دبت بعض الخلافات بوجهات النظر وتنسيق المواعيد بين إليسا وفضل شاكر، بالإضافة لانشغال كل منهم بألبوم الخاص وحفلته، ما أدى لتأجيل التصوير مرارا حتى ألغيت الفكرة تماما. منسمع سوا جوا الروح ومنكفي غنية وخبرية على جبل لبنان.

عم نسمع سوا جوا الروح وبدنا نحكي هلأ عن يا حياة الروح لفضل شاكر. أغنية يا حياة الروح هي من الأغاني اللي رسخت صورة فضل كصوت الإحساس والرومانسية، صدرت ضمن ألبوم سهرني الشوق عام 2005، ويا حياة الروح هي من كلمات محمد ماضي ألحان جان صليبة. نسمع سوا.

غنية وخبرين كافي معكم. كنا عم نحكي عن يا حياة الروح، بدنا نحكي هلأ عن كنت مفكر أو يلي بقلبك أسراري. لا فضل شاكر، سنة 2006 أصدر فضل شاكر واحد من أهم ألبوماته بمسيرته الفنية اللي اسمه الله أعلم. من دون مبالغة الألبوم كله هتات، منهم قلبي عايش، انسى اللي راح، امبارح بالليل، والله أعلم، وغيرهم كتار. بس كنت مفكر أو يلي بقلبك أسراري هي معروفة بهيدا الاسم، من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ناصر الأسعد، ومن أنجحهم واللي مسمع لليوم. نسمع سوا على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد نرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالك هو دبكة انشاء بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: تحسات حسامه ملك على عرشه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
8: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

غنية وخبرية رجع من البريك. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر على هوا جبل لبنان، وبدنا نحكي هلأ عن أغنية روح. سنة 2009 أصدر فضل شاكر ألبوم بعد على البال اللي صور منه وافترقنا، وكانت ضاربة فيه كمان غنية روح اللي نزلها سنجل وقتها قبل الألبوم. شارك بكتابتها فضل مع بيير حايك، نسمع سوا.

عم نسمع سوا روح من ألبوم بعدها على البال للفنان فضل شاكر. بنفس هذا الألبوم كان في الدوت اللي مع إليسا اللي حكينا عنه، وكان في غنية فاكر لما تقولي اللي كانت جديدة على فضل من الكلمات للإيقاع، هي من كلمات عوض بدوي وألحان وليد سعد، وهالغنية على فكرة بعدها ترند لليوم خاصة مع صدور تطبيق تيك توك. نسمع سوا.

بسنة 2009 بتعلن الصحافة أنه فضل بده يصدر غنية جديدة سينجل من كلمات الشاعر منير بوعساف وألحان بلال الزين. بتنزل الغنية بتكسر الدنيا، وكان من المقرر تصوير الغنية ببيروت كفيديو كليب ضخم تحت إدارة المخرج سعيد الماروق بالتزامن مع حفلات فضل بعيد الأضحى، بس تصوير الكليب بتأجل وبعدين تم إلغائه ليدخل العمل بمرحلة التجميد. بنسمع سوا أنا اشتقت لك.

عم تسمعوا أنا اشتقت لك بغنية وخبرية هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر على جبل لبنان. واليوم بحلقتنا الخاصة عن فضل شاكر بدي أحكي عن أزمته اللي بلشت سنة 2011. فبعد كل هالنجومية والنجاح ببلش فضل شاكر يعلن عن مواقفه من على مسرح موازين بالمغرب واللي كانت سبب التقلبات بحياته. وبحزيران 2013 وقعت أحداث عبرة بصيدا وهي مواجهات بين الجيش اللبناني ومسلحين مرتبطين بجماعة أحمد الأسير. بعدها أصبح فضل مطلوب بملفات قضائية مرتبطة بهيدي الأحداث، بينما كان بأكد بتصريحات إله أنه ما شارك بالقتال وبينفي الاتهامات الموجهة إله. سنة 2017 أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية حكم بحق فضل شاكر بالسجن 15 سنة بقضية أحداث عبرة، كما صدرت أحكام بحق أحمد الأسير بالقضية نفسها. وظل فضل عم يصدر أغاني من المخيم لدرجة أنه كان في دوت بده يتسجل بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب، بس لم يسمح لها بالدخول لهيدا المخيم لتشوفه ويسجلوا هيدا الدوت. ومن الأغاني اللي أصدرها وهو بالمخيم هي أحلى رسمة أو المعروفة بإلا وأنا معاك، اللي رجعته على الساحة الفنية بطريقة صادمة ومخيفة تحديداً بمصر. وأصدر بعد صحاك الشو وغلبني شو وأخيرا كان روح البحر. غنية أحلى رسمة هي واحدة من أنجح الأغاني الرومانسية الحديثة للفنان فضل شاكر، وتم إصدارها بنيسان بسنة 2025 من كلمات وألحان الشاعرة والملحن اليمنية جمانة جمال. صدرت الغنية بالتزامن مع مرحلة قانونية هامة لفضل شاكر، فطرحها بعد ساعات قليلة من رده رسميا على شائعات تسوية قضاياه القانونية بلبنان قبل ما يقوم تسليم نفسه لاحقا. نسمع سوا أحلى رسمة ومنكفي.

عم نسمع سوا إلا وأنا معاك للفنان فضل شاكر اللي أصدر السنة الماضية وأصدر دغري بعد صحاك الشو. عم نسمع سوا. هيدي الأغنية صدرت كمان بالصيفية الماضية وعملت ضجة فنية كبيرة وتوجت مؤخرا بلقب الأغنية المفضلة بحفل جوائز جوي أوردز 2026 بالمملكة العربية السعودية، وهي كمان من كلمات وألحان الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال.

عم تسمعوا صحاك الشو بغنية وخبرية على هوا جبل لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر. واليوم بحلقتنا سبيسيال عن فضل شاكر, ومؤخرا بعد 12 سنة عن فضل شاكر بتسليم نفسه طوعا للمخابرات اللبنانية لإنهاء ملفه القضائي بعد المحاكمة. تم إخلاء سبيله مبارح بعد إثبات براءته ليرجع لجمهوره وضحكت له الدنيا. نسمع سوا. ضحكت الدنيا من كلمات تركي السديري, كمان ألحان يونانية لدسبينا فاندي, وهو نفس فريق عمل يا غايب اللي صادت أغانيه سنة 2003.

0: عم نسمع سوا بغنية وخبرية ضحكة الدنيا. وبختام حكايتنا لليوم بيبقى فضل شاكر حالة فنية استثنائية بالغنية العربية، فرغم كل العواصف والمنعطفات اللي مر فيها بيضل صوته بقلب كل محب للغنية الراقية. غاب شوي ليبقى ملك الإحساس، متربع على عرش القلوب بإحساس ما بيموت. بدي أشكر الياسم هنا، جايال سلامة، لورا صليبة، كلود أواس، إلي نوار على إعداد هالحلقة. بدي أشكر طبعا ميكانو على الإخراج الإذاعي. ما تنسوا تتابعوا جبل لبنان على إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب. وما تنسوا ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. غنية وخبرية بيرجع لكم الخميس الجاي الساعة 4 بنفس التوقيت على جبل لبنان، معي محمد جابر. باي باي.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملف حزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن الشرع أبدى استعداده للمساعدة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.
1: رئيس الحكومة نواف سلام يزور تركيا غداً للبحث في تحديات الجنوب وإعادة الإعمار، فيما يتوجه الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة في 29 من تموز بعد عودته من واشنطن.
2: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى تنفيذ اتفاق الإطار، ولا سيما بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني. كما أكد عيسى أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة، وأن اجتماعات روما تأتي لاستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
1: أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوجود ملحق أمني سري ضمن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، يتضمن ترتيبات أمنية إضافية تتعلق بآلية الانسحاب والتحرك الميداني، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب اللبناني بشأن هذه المعلومات.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن بلاده لم تطلب إذناً لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مشيراً إلى إقامة منطقة أمنية تمتد من البحر غرباً حتى جبل الشيخ شرقاً بهدف نزع سلاح حزب الله.
1: وقضائياً، انتقدت النائبة حليمة قعقور تأجيل استجواب رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، وحملت دعاوى المخاصمة مسؤولية تعطيل التحقيق، مطالبة محكمة التمييز بالبت السريع ورفع قيمة التعويضات والإسراع في تعديل المادة 751.
2: وزير الخارجية يوسف رجي غادر صباح اليوم إلى قبرص في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس نيكوس خريستودوليدس، كما يشارك في اللقاء السنوي مع السفراء القبارصة بدعوة من وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس.
1: أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم، محذراً من أن الاعتداء على السفن يهدد أمن الملاحة الدولية.
2: وفي الصفحة الإقليمية، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية سقوط 14 قتيلاً في الغارات الأمريكية الأخيرة، فيما الجيش الأمريكي يؤكد أن ضرباته استهدفت نحو 90 موقعاً لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
1: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عدم وجود أي اتصالات داخلية أو خارجية للإفراج عن الموقوفين، مشدداً على مواصلة حملة مكافحة الفساد، ومؤكداً أنه لا خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بحماية المال العام. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: اشتل علي
1: جبل لبنان 87.7 اف ام.
2: شو عدم ما بدا ما بتفرق مع حدا صرنا

0: your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حيسوه إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
2: شتي يا دنيا سيسان
1: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-997-959.
2: للبلد بس لا للسبيان بس لا للبلد وللسبيان.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
6: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما ألفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
7: السامبا قال لك هو دفك أنزو عم يعرف
8: هلا فوتو بلش الشوط التاني
7: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرتوني.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطلع بعيون.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: أولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون عالبرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
2: Thank you. يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما 1000%
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بيرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دبك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: كل العصايد من حلا عينيك
9: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
8: لو غمضت عيني وامشي
9: بليله رومانسيه استثنائيه الاحد 26 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش
8: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي
9: كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
8: قلبي ده قلبي ده
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
8: وكل العام حسوا إلي
9: هذا الحفل برعاية نوك نوك
8: مرة
9: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما هيك بحكولي عنك إنك انتي دايما هيك.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: عيوني على عيوني سود وعلقوني يا ليل الليل المال حدود طبي لعيوني
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتزاك علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون أشقر
7: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي ايه على الهايوي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس
8: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

لتعشميني لا لا لا لا لا لتخلي فيني لا لا لا لا لا لتعشميني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرتوني.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: الله بعت لي ياك هدية.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: عم تحلى الدنيا بعيني.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوه إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: لا منحس لا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد نرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: الله بعت لي ياك هدية.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: عم تحلى الدنيا بعيني.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.

الطبيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

卒。ايه وصدفة وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المرطيب يا رب صرت اشكيله من الامر.

مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب، بدك على شهرين تاخد هالدواء.

هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
4: Thank you.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: لجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: لا منحس لا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايما نات بحكولي عنك انك انت دايما نات.
2: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
2: كونوا معنا, مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالبا.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طمع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
3: غالبا.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد, لايف باند كل ليلة, وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال. قعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية, عم يتزاك علي. أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة, بروقة, بغديع, بدشية, بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا, قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون, أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان, ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إليك.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
4: مرة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.